اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

اللهم يا عزيز، إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ؟ وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي، هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة، تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم.

الله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ

الكتاب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

لهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

عَلِيمًا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما

مَا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

فهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا

خيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: موسى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنتم تستمعون لتلاوة الأطفال بصوت مريم بنت هلال الحمحامي. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان واثقا بالله عز وجل في أحلك الظروف، والذي حمل رسالة الحق في وجه الطغيان، والذي كان مثالا للتوكل الصادق على الله عز وجل، والذي كان ثابتا في أصعب المواقف وأشدها. إننا إذا وقفنا ونظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وما تحويه من عبر وفوائد، نجد فيها جملة من هذه الفوائد، من بينها أولا الثقة المطلقة بالله والتوكل عليه، وهذا يمكن أن نجده في مواقف عديدة. فعندما خافت أم موسى عليه السلام، خافت من أن يفعل بولدها كما فعل بغيره من أبناء بني إسرائيل من التقتيل، ألقت برضيعها في النهر امتثالا لأمر الله عز وجل وثقة بوعده. وهذا لا شك بأنه يدل على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وإلا فكيف يمكن أن يكون لصندوق يرمى في البحر أو في النهر أن يكون سفينة النجاة وطوق السلامة له؟ ولكن هي الثقة بالله عز وجل والثقة بوعده. وكذلك أيضا نجد هذا الأمر واضحا جليا عندما يحاصر موسى وقومه الذين حوصروا بين البحر وبين فرعون وجيشه، هنالك لا مجال للمقاومة، إما الغرق في البحر وإما الاستسلام وما يكون من بطش فرعون وجنده. فعندما يرى قوم موسى عليه السلام هذا الموقف يدخل في قلوبهم اليأس، فيظن بأنهم هالكون لا محالة، ولكن في المقابل نجد هنالك نفسا تواقة لأمر الله عز وجل، نجد هنالك نبيا كريما مرتبطا بالله عز وجل، فإذا به يقول بلسان المؤمن الواثق المتوكل على الله: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هكذا على كل واحد منا أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هكذا يكون شأن المؤمن، أنه يقول في مثل هذه المواقف الشديدة متوكلا على الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا نجد في هذه القصة الصبر والثبات، ثبات سيدنا موسى عليه السلام وصبره في وجه فرعون وفي جملة أحداث كثيرة مليئة بالتحديات ومليئة بالمواجهات بين رجل أعزل وبين طاغية كبير متكبر صاح في قومه قائلا بأنه هو الرب الأعلى. وما كان لتلك العدة والعتاد والقوة والجيوش أن تؤثر في قلب موسى عليه السلام، فنتعلم من ذلك الصبر والثبات على الحق، وأن العاقبة الحسنة والنصر حليف الصابرين، كما كان من شأن سيدنا موسى عليه السلام. هذه أيها الإخوة والأخوات الكرام بعض وقفات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أنه كان صابرا ثابتا متوكلا واثقا بالله عز وجل، حتى كتب الله لدعوته النجاح ولمسيرته الختام الحسن. فعلينا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا. ولحديثنا بقية نكمله في لقاء قادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم

يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا

0: التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا بالرزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، صون التراث الثقافي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد ربكم، له الحمد ما لاح الصبح فاستنارت الآفاق بأنوار الضياء، وانطلقت نفوس ساعية في همة وعزيمة وإباء. تستشعر النفوس المؤمنة على هذه الرحاب الطيبة ما يسره الله تعالى للأمم من أسباب بقاء آثارها حينما تعنى بحفظ ذاكرتها وصون تراثها واهتمامها بتوريثه للأجيال لتبقى صورته ماثلة وملهمة. وهذا الدين الحنيف يدعو إلى الاعتبار بمن سبق من الغابرين والقرون الخالية وإحياء المكارم والمحامد والفضائل وحفظ ما ينفع الناس من العلوم والخبرات والعمران، وأمر بالنظر تفكرا وتأملا، فذلك من أبواب الاعتبار. وحفظ التراث له أهميته في ترسيخ الهوية وتقوية الانتماء. والتراث الثقافي يشمل ما نراه في هذه البلاد من المباني والآثار، ومعها كل ما يعبر عن المجتمع من لغة وعادات وفنون وأعراف وعلوم وحرف ومرويات تحكى، وما يجسد قيم المجتمع ويدل على أصالته. ويلفت الانتباه ما تزخر به هذه البلاد العريقة من مكونات التراث الثقافي، حيث عمق الجذور وتنوع القاطنين وارتباطهم بتاريخهم العريق وقيمهم الراسخة، وهي لدى الذين يستشعرون المسؤولية أمانة يحرص على حفظها ويعتز بها وتبرز بما يليق بشأنها، مع المساعي الحميدة لتوثيقها ونقلها للأجيال على أكف أمينة ونفوس تقية نزيهة. ويدرك كل واع أن حفظ التراث وصونه مسؤولية مشتركة، فالأسرة لها دورها التربوي الكبير مع مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، لتبقى مفردات تراثنا حاضرة في الوجدان ومنطلق بناء وإعداد للمستقبل المشرق. ومن أعظم المساعي الطيبة تلك التي تبث الوعي بمختلف الأساليب المتجددة والمغتنمة لهذا العالم الافتراضي، ليسلك كل فرد مسالك المعتزين بتراثهم، المستمسكين بهويتهم، المهتدين بمراشد دينهم، المحافظين على قيمهم، مع التوعية بخطورة الإضرار بمكونات التراث الثقافي أو التعدي على معالمه أو العبث بمحتوياته أو الإساءة إليه والانتقاص منه ومن رموزه أو تشويه عناصره أو عبر الاستغلال غير المشروع وغيرها من الممارسات المنافية للأمانة. وفيه طمس للذاكرة التاريخية ومصادرة للوعي التاريخي وحرمان للأجيال من إرثها الحضاري وقطع للصلة بجذورهم الأصيلة. ونفوس المؤمنة على إدراك ووعي بأن حفظ نعم الله من دلائل شكره تعالى، وأن صون هذا التراث إحدى صور الوفاء وصون المكتسبات وتحمل المسؤولية واحترام التاريخ. لك الحمد، لك الحمد، باسمك تسمو المساعي وتشرق بالنور كل البقاع. لك الحمد، ما هب للخير ندب دعته إلى المجد خير الدواعي. فهيا بنا لله ربنا مع ذوي الإسهام الصادق في بناء غد فيه اعتزاز بالهوية والأصالة، مستمدين من نور الماضي قوة وثقة وانطلاقا. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور. أعوذ

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، ومعك أنت داود أيضا، مع المستمعين والمستمعات، أن لدينا وقفات حول الآية المباركة ولم نستوفها، حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين احتفاء الله سبحانه وتعالى بالمخلصين من عباده بإجابة دعائهم واللطف بهم وما أجدرهم بذلك، وفي مقدمتهم أبونا إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: رب اجعل هذا بلدا آمنا.
1: وهذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام صدر دعوة لربه أن يجعل ذلك البلد آمنا.
0: وفي آية أخرى يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
1: نعم نعم، هناك بالتعريف وهنا جاء هذا اللفظ منكرا بلدا، فما سؤالك هنا؟
0: ما الإشارة التي تظهر في ذلك يا أستاذنا؟
1: التنكير هنا يظهر والله أعلم أن هذا الدعاء كان قبل بناء الحرم وقبل بناء البيت، فتكون الإشارة بكلمة هذا إلى المكان الذي وقف حياله. هذا أي هذا المكان بلدا آمنا، ثم كرر الدعاء حينما اكتمل البناء حيث كانت البلد بلدا، فقال: رب اجعل هذا البلد، أي الذي كان وبني، رب اجعل هذا البلد آمنا. فيكون الدعاء صدر منه مرتين: أولا هنا قبل البناء، ثانيا هناك بعد البناء، رب اجعل هذا البلد آمنا. والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: جاءت هذه المفردة بلدا في قوله تعالى على أنها مفرد.
1: نعم، وكذلك جاءت معرفة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد.
2: فأسألك يا أستاذنا، إن كانت هذه المفردة هي مفرد البلد، فماذا تكون البلاد؟ وإن كانت البلاد أيضا مفردا، فماذا يكون الجمع؟
1: البلد والبلاد مفردتان، يقال بلاد وبلد، وأما بلدان فهو الجمع. بلاد جمعه بلدان، وكذلك بلد جمعه بلدان، هكذا. نعم، بلاد وبلدان، وبلد وبلدان، وبلدة وبلدان، ويقال بلدات.
2: بلدات؟
1: نعم، هو جمع مؤنث سالم لماذا؟ لبلدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقوله آمنا؟ ولما أسند هذا أو أسند الأمن إلى البلاد؟
1: جميل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. آمنا اسم فاعل من الأمن، وهو ضد الخوف، والمسند إليه هنا أو الموصوف بأنه آمن أهل البلاد. فإما أن تجعل آمنا قائما مقام ذا أمن، فيكون آمنا كتامر ولابن منسوبا إلى الأمن، معاملا معاملة المنسوب إليه، فيقولون: فلان تامر ولابن، أي ذو تمر ولبن. اجعل هذا بلدا آمنا، أي ذا أمن. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون الإسناد فيه مجاز عقلي، حيث أسند الأمن إلى البلد
2: ويقصد به الناس.
1: نعم، يقصد به من سكن البلد واستقر به من أناس أو غيرهم من دواب وأنعام. اجعل هذا البلد آمنا، أي لا خوف فيه، بأن لا يخاف فيه أحد. وهذا هو الذي تحقق من إجابة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، فكانت مكة حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا، ثم بعد ذلك أصبح لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره، وهكذا يكون الطائر خارجه خائفا فإذا دخله أمن. فيقال: إن الكلاب تطارد الصيد خارج الحرم، فإذا دخل الصيد الحرم أمسكت الكلاب عن مطاردة الصيد،
0: فصار الصيد آمنا.
2: سبحان الله.
1: نعم نعم، بإذن الله سبحانه، وكل هذا من فضل الله.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: وارزق أهله من الثمرات؟
1: إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يكون هذا بلدا آمنا، والأمن يتحقق بالعدل والرخاء والعزة. ثم بعد ما يستتبع ذلك من ثراء وإقبال واستقرار وتعمير، فلا يكون الأمان إلا بهذه الأشياء: أولا عدل وعزة ورخاء. ولا يتمكن ولا يستقر العدل والعزة والرخاء إلا بالثراء والتعمير والإقبال على ذلك. فقد دعا إبراهيم بعد الأمن بالرزق لأهل تلك البلاد: وارزق أهله من الثمرات.
2: ونتوقف عند هذا الحد يا أستاذنا لأن الوقت أدركنا.
1: يا سبحان الله، كنت أود أن أبين قول الحق سبحانه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لماذا خصهم إبراهيم بالدعوة، ولكن نرجئ ذلك بإذن الله إلى الحلقة القادمة
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان واثقا بالله عز وجل في أحلك الظروف، والذي حمل رسالة الحق في وجه الطغيان، والذي كان مثالا للتوكل الصادق على الله عز وجل، والذي كان ثابتا في أصعب المواقف وأشدها. إننا إذا وقفنا ونظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وما تحويه من عبر وفوائد، نجد فيها جملة من هذه الفوائد، من بينها أولا الثقة المطلقة بالله والتوكل عليه، وهذا يمكن أن نجده في مواقف عديدة. فعندما خافت أم موسى عليه السلام، خافت من أن يفعل بولدها كما فعل بغيره من أبناء بني إسرائيل من التقتيل، ألقت برضيعها في النهر امتثالا لأمر الله عز وجل وثقة بوعده. وهذا لا شك بأنه يدل على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وإلا فكيف يمكن أن يكون لصندوق يرمى في البحر أو في النهر أن يكون سفينة النجاة وطوق السلامة له؟ ولكن هي الثقة بالله عز وجل والثقة بوعده. وكذلك أيضا نجد هذا الأمر واضحا جليا عندما يحاصر موسى وقومه الذين حوصروا بين البحر وبين فرعون وجيشه، هنالك لا مجال للمقاومة، إما الغرق في البحر وإما الاستسلام وما يكون من بطش فرعون وجنده. فعندما يرى قوم موسى عليه السلام هذا الموقف يدخل في قلوبهم اليأس، فيظن بأنهم هالكون لا محالة، ولكن في المقابل نجد هنالك نفسا تواقة لأمر الله عز وجل، نجد هنالك نبيا كريما مرتبطا بالله عز وجل، فإذا به يقول بلسان المؤمن الواثق المتوكل على الله: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هكذا على كل واحد منا أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هكذا يكون شأن المؤمن، أنه يقول في مثل هذه المواقف الشديدة متوكلا على الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا نجد في هذه القصة الصبر والثبات، ثبات سيدنا موسى عليه السلام وصبره في وجه فرعون وفي جملة أحداث كثيرة مليئة بالتحديات ومليئة بالمواجهات بين رجل أعزل وبين طاغية كبير متكبر صاح في قومه قائلا: بأنه هو الرب الأعلى. وما كان لتلك العدة والعتاد والقوة والجيوش أن تؤثر في قلب موسى عليه السلام، فنتعلم من ذلك الصبر والثبات على الحق، وأن العاقبة الحسنة والنصر حليف الصابرين، كما كان من شأن سيدنا موسى عليه السلام. هذه أيها الإخوة والأخوات الكرام بعض وقفات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أنه كان صابرا ثابتا متوكلا واثقا بالله عز وجل، حتى كتب الله لدعوته النجاح ولمسيرته الختام الحسن. فعلينا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا. ولحديثنا بقية نكمله في لقاء قادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
5: وجعلنا فيها معايش.
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
6: بسم الله الذي علم بالقلم كما علم بالقدوم والمنشار، وجعل من جوامد الأرض وسوابح البحر معايش للأنام وآيات لأولي الأفهام. نحمده سبحانه حمد من أبصر في كل صنعة يد القدرة، وفي كل مهنة رسالة للفطرة. ونصلي ونسلم على نبي الله نوح رائد الصناعة الثقيلة ومعلم البشرية كيف تركب المستحيل بإذن ربها، وعلى خاتم الرسل الذي بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق في القول والعمل. أيها المستمعون الكرام، طابت حياتكم بالجد ونفوسكم بالإتقان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقتنا من برنامج وجعلنا لكم فيها معايش. لا نتحدث عن مجرد حرفة تتعامل مع الأخشاب، بل نتحدث عن مبدأ النجاة حين يقترن بالعلم والصبر. نعود بالذاكرة البشرية إلى فجر الصناعة، حين كانت النجارة ليست فقط لصنع الأبواب، بل لشق عباب الأمواج وإنقاذ الحياة من هول الطوفان. فما هي تلك الرابطة المقدسة بين السعي في المعايش وبين الإتقان الذي يصل إلى حد الإعجاز؟ وكيف تكون مهنتك أيها الصانع هي سفينتك التي تعبر بها إلى شاطئ القبول عند الله؟ حين نقرأ قصة نوح عليه السلام في القرآن لا نجدها سردا للمعجزات فحسب، بل نجدها دليلا هندسيا وأخلاقيا للعمل. يقول الحق تعالى في سورة هود: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل معي أيها المستمع تلك العبارة الباذخة: بأعيننا ووحينا. هنا ترتفع الصنعة من مجرد نجارة بشرية إلى رعاية إلهية، لكن الله وهو القادر على نجاة نوح بأمر من كن فيكون، أمره بالسعي وبالبناء وبمعالجة الألواح والدسر. إن قوله تعالى بأعيننا تعني أقصى درجات المراقبة والإتقان، وكأن القرآن يخبر كل صانع وكل مهندس وكل عامل إن الله ينظر إلى تفاصيل عملك، إلى متانة الربط وإلى جودة السبك. لم تكن سفينة نوح لعبة تعبث بها الرياح، بل كانت بناء رصينا ذات ألواح ودسر، أي مسامير وروابط أحكمت إحكاما. حتى قيل في بعض التفاسير إن نوحا بدأ بزراعة الشجر لعقود، ثم قطعه ثم نجره. هذا الصبر الصناعي هو جوهر المعايش التي تبقى، فالعمل الذي لا إتقان فيه هو غرق لصاحبه قبل غيره، والعمل الذي يبنى بأعين الله هو الذي يمخر عباب الصعاب ويصل إلى الجودي بيسر وأمان. وفي ميراث النبوة نجد أن الأنبياء لم يكونوا منعزلين عن حرف الناس، بل كانوا أعلاما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. هذا الخبر النبوي القصير يحمل في طياته تعظيما لليد التي تعمل. زكريا عليه السلام النبي القانت كان يكسب قوته من طرق الخشب وتسوية الألواح. إن النجارة ليست عملا عضليا فحسب، بل هي هندسة تطويع، هي أن تحول مادة خاما إلى شيء نافع. وهذا هو جوهر الإنقاذ في كل مهنة. كل نجار يصلح كرسيا أو يبني سقفا إنما يقتفي أثر نبي الله زكريا ونبي الله نوح. ويعزز هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. المحترف هو الذي امتلك ناصية صنعته وصار فيها خبيرا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أمة تعرف كيف تبني سفنها في كل ميدان، لا أمة تنتظر أن يصنع لها الآخرون نجاتها. الصنعة أمانة، والتخلف فيها نقص في الدين قبل أن يكون نقصا في الدنيا. وإذا نظرنا في سيرة الصحابة ومن تبعهم نجد أنهم نقلوا سفينة نوح من مقام الذكرى إلى مقام التطبيق العملي لحماية الأمة. تأملوا قصة بناء الأسطول الإسلامي وبإشراف الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وغيرهم. لقد كان العرب أهل صحراء لا علم لهم بسفن البحر، لكنهم حين أدركوا أن النجاة تقتضي ركوب البحر استعانوا بالنجارين وطوروا هندسة البناء البحري، حتى صارت السفينة الإسلامية مضرب المثل في المتانة. هؤلاء النجارون الصحابة ومن جاء بعدهم من الأنصار الذين كانوا أهل زرع وصنعة فهموا أن الإتقان ليس ترفا، بل هو حياة أو موت. كانوا يعلمون أن أي خلل في مسمار أو فجوة في لوح قد تغرق جيشا كاملا. وما كان للصحابة أن ينجوا ولا أن ينجحوا لولا أنهم تربوا في مدرسة النبوة على أن العمل مسؤولية أمام الله. لقد كان لكل مهنة في المدينة المنورة آداب وأصول، وكان نجار المدينة وبناؤها يرون أن عملهم هو الذي يحمي بيضة الإسلام. إن بناء السفن كان تدشينا لعصر جديد، عصر لا يعتمد فيه المؤمن على الدعاء المجرد، بل على الدعاء المقرون بالدسر والمسامير والإتقان.
4: وجعلنا فيها معايش.
6: أيها المستمع العزيز، يا من تمارس مهنتك كل يوم، هل سألت نفسك يوما: هل عملي هو سفينة نجاة للمجتمع، أم هو مجرد هيكل هش لا يصمد أمام أمواج الحاجة؟ إن مبدأ نوح في النجاة ليس خاصا بالخشب، بل هو قانون لكل معاملة ولكل منتج. الطبيب الذي يشخص بدقة هو نجار أرواح يبني سفينة نجاة المريض. المهندس الذي يحسب متانة الخرسانة هو وريث ألواح نوح يحمي الناس من الانهيار. نحن اليوم نعيش في طوفان من المنتجات الرديئة والعمل المستعجل والإهمال المقنع، لقد فقدنا بركة السعي حين تركنا مبدأ بأعيننا ووحينا. إن الإتقان في مهنتك هو تعبيرك عن حبك لله ولخلقه. كن صانعا لا يرضى إلا بالأفضل، لا لأجل المال فحسب، بل لأجل أن تكون سفينتك التي هي عملك شاهدة لك لا عليك. إن الأمة التي لا تتقن نجارتها في كل الفنون ستبقى غارقة في تبعيتها للآخرين. فليكن لكل منا جودي يرسو عليه، وهو تمام الإنجاز وطيب الكسب. أيها الأحبة، لنجعل من قصة نوح وسفينته نبراسا يضيء لنا دروب معايشنا. لا تستهينوا بمسمار تغرزونه، أو بكلمة تكتبونها، أو مهمة تؤدونها، كل ذلك جزء من بناء العالم. تذكروا دوما أن الله يحب من إذا عمل عملا أن يتقنه، وأن البركة لا تنزل إلا على الأيدي التي تعمل بعلم وخوف من الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإتقان، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن يرزقنا حلالا طيبا يعيننا على طاعته. طابت معايشكم بالجد والرضا، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
5: وجعلنا فيها معايش،
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقد تقدم أن من يجوز أن تكون اسما موصولا ويجوز أن تكون اسم شرط، وعلى جعلها اسما موصولا يجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجوز في من أن تكون مبتدأ على جعل الواو للاستئناف والخبر مقدر دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه الذي ذكر، فإن الخبر إنما يكون للمتقدم، والتقدير من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فإن ذكر خبر من أو جواب من كفر بالله من بعد إيمانه أغنى عن ذكر خبر من شرح بالكفر صدرا أو عن ذكر جواب من شرح بالكفر صدرا على جعل من شرطية. والجملة الواقعة بعد من على جعلها موصولة جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. شرح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالكفر جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، الكفر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والباء متعلق بالفعل شرح، شرح بالكفر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل شرح، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل شرح. صدرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل من اسم شرط نقول في الإعراب: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والفعل شرح فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن. وهذه الجملة وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا في محل جزم بمن، لأن من جملة فعل الشرط، وجملة جواب الشرط مقدرة دل عليها جواب من كفر بالله من بعد إيمانه، والتقدير ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى جعل هذه الجملة جملة استئنافية، سواء كانت من اسما موصولا أو كانت من اسم شرط، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تكون من باب الاستئناف البياني، بحيث يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره حكم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يخطر بالذهن السؤال عن حكم من انتقل الكفر من لسانه إلى قلبه، فيأتي الجواب: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
فعليهم غضب من الله جملة اسمية، ويجوز في هذه الجملة الاسمية وجوه، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن تكون رابطة لجواب الشرط إذا ما جعلنا من شرطية، وجعلنا هذه الجملة الاسمية جواب من كفر بالله من بعد إيمانه على جعل من اسم شرط، وجعل الجملة من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية. ويجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، وعلى جعلها على الوجه الأول رابطة لجواب الشرط فإن الربط وجب من كون الجواب جملة اسمية، وإذا كان الجواب جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور. وعلى جعل من اسما موصولا تكون هذه الفاء زائدة، وأتي بها لتشبيه الاسم الموصول باسم الشرط من جهة دلالة على العموم، فشبه باسم الشرط، ولذلك تدخل أحيانا على خبره الفاء وتكون زائدة. وهذه الفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن تكون استئنافية، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله أن تكون خبرا لمن شرح بالكفر صدرا، على جعل من كفر بالله بدلا، أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو فعل الذم. والفاء على هذه الصور كلها على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الواقعة بعد الفاء جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور

قائن عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غضب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من الله جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من كلمة من واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، ويجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا على ما ذكره صاحب الإبانة في كتاب الإبانة، وقد ذكر وجها واحدا في الضياء، وهو القول بالفتح في مثل هذه الصورة عندما يخشى من توالي كسرتين، بحيث يكون ذلك مؤديا إلى ثقل في اللسان. واسم الله اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة غضب، غضب من الله لأنه مصدر، فيجوز أن يتعلق به حرف الجر، ويجوز في من الله أن يكون صفة لكلمة غضب، فإنه وقع بعد نكرة وهي كلمة غضب، والجار والمجرور بعد النكرة في باب الوصفية والحالية يكون صفة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالجار والمجرور من الله في محل رفع صفة لكلمة غضب، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن من الله أو يكون من الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الاسمية فعليهم غضب من الله يجوز فيها أن تكون خبرا لمن كفر بالله من بعد إيمانه، على جعل من موصولة وإعرابها مبتدأ، فعلى هذا نقول الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله في محل رفع خبر للاسم الموصول من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى جعل من شرطية تكون هذه الجملة جملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا كانت أداة الشرط أو حرف الشرط جازما وكان الجواب مقترنا برابط، والشرطان هنا متحققان، فعلى هذا فإن الجملة فعليهم غضب من الله في محل جزم، لأنها جواب شرط جازم قد اقترن برابط، وعلى جعل من بدلا أو على جعلها مفعولا به وهي من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة خبرا لمن شرح بالكفر صدرا، على جعل من اسما موصولا، أو تكون جوابا للشرط على جعل من شرح بالكفر صدرا شرطية، والحكم هو الحكم، وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه مبتدأ، فإن المبتدأ لا بد له من خبر، فيجوز في هذه الجملة من جهة أخرى أن تكون خبرا للمبتدأ على جعل من كفر بالله

0: الله من بعد إيمانه شرطية، على رأي من يقول إن الخبر هو جملة جواب الشرط، وهناك رأي أن الخبر هو جملة فعل الشرط. فعلى هذا فالجملة كفر بالله من بعد إيمانه هي الخبر، فهي في محل رفع. وعلى رأي فإن الخبر ما يكون فيه ضمير يعود إلى اسم الشرط، وجملة فعل الشرط كفر بالله من بعد إيمانه فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز أن تكون خبرا على هذا الوجه. وجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز فيها أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا. ووجه رابع أن الخبر مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر، لأن المعنى يتحقق بمجموعهما. فعليهم غضب من الله، وهناك وجوه في هذه الجملة على جعل من بدلا، أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو أذم، ونقصد بمن من كفر بالله من بعد إيمانه. نذكر تلك الوجوه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وكلا

0: أحمدك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر أثير هذه الإذاعة، ونرحب بشيخنا الكريم الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم جميعا.
0: وحديثنا حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله، وما جاء من أحداث جسام عينا فيها كيف أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وينيرون السبيل للعباد. إلا أن الكثير من الناس يواجهون هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بالتكذيب وبالاستهزاء والسخرية وبالجحود لما جاءوهم به من خير لهم في دنياهم وفي عقباهم. ومن هؤلاء الأقوام قوم ثمود الذين كانوا بموضع الحجر وأرسل إليهم النبي صالح عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه ثمود حديث ممتد طويل، لأن آيات القرآن الكريم أعطته هذه المساحة الواسعة حيث ذكرت قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود في مواضع متفرقة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وشمل ذلك الحديث عن موضعهم وهو الحجر، وكذلك هناك إشارات إلى الجانب الزماني وهو أن قوم ثمود كانوا بعد قوم عاد، حيث ذكرت قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود في مواضع متفرقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تناولت آيات الكتاب العزيز في مواضع متعددة وفي آيات كثيرة قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود، سواء من ذلك الموضع الذي كانوا فيه وهو الحجر الذي سميت سورة باسمه، وكذلك في الجانب الزماني كان قوم ثمود بعد قوم عاد. وتناولت أيضا هذه الآيات دعوة النبي صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وإلى ترك عبادة الأصنام والأوثان وما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وواجهوا دعوته ورسالته عليه السلام بالتكذيب والجحود والاستهزاء والسخرية. ثم في النهاية طلبوا من صالح عليه السلام أن يأتيهم بآية تدل على

0: على صدقه، وكان ذلك الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم. طبعا كيف كانت الناقة وكيف جاءت هذا لم تبينه آيات الكتاب العزيز، لكن الله تعالى وصفها بأنها آية، هذه ناقة الله لكم آية. وكان من المفترض أن يتعاملوا مع هذه الدابة بإحسان ويتركوها وشأنها ولا يمسوها بسوء، وأن يدعوها تأكل في أرض الله، كما أن هناك موعدا محددا لها في شربها، وهذا الكلام طبعا تناولناه في عدة أو في أكثر من حلقة. وآل الأمر بهم إلى أن عقروا الناقة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمهلهم 3 أيام، وكان ذلك أيضا تحذيرا سابقا من النبي صالح عليه السلام لهم بأنهم إذا آذوا الناقة أو أصابوها بسوء فسوف يأخذهم عذاب قريب. والقرب هنا القرب الزماني، وكان ذلك بعد أن عقروا الناقة لمدة 3 أيام. في خلال هذه الأيام 3 الظاهر أنهم عرفوا وفهموا أن وعد الله تعالى واقع بهم، فسعوا سعيا حثيثا إلى تدبير مؤامرة، قاموا بتدبير مؤامرة، وهو الذي أشارت أو تحدثت عنه آيات الكتاب العزيز في سورة النمل بالتحديد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وسبق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وذلك تعبير عن اجتماعهم ونيتهم أن يقتلوا النبي صالحا عليه السلام، ولم يمهلهم ربنا سبحانه وتعالى أن يحققوا مرادهم فجاءهم العذاب. العذاب وصف بأوصاف منها أنه عذاب أليم في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعذاب مهين، يعني أهانهم بعد أن كانوا متكبرين ومستكبرين من أن يستجيبوا لصالح عليه السلام، كانت الإجابة إهانة لهم أو كانت النتيجة إهانة لهم. وهذا طبعا مصير الإنسان متكبر أنه يذله الله تعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذا شأن إلهي مع سائر المتكبرين. وصف العذاب أيضا بأنه عذاب يوم عظيم، ووصف بأنه دمار في قول الله سبحانه وتعالى: فدمرناهم أجمعين. فدمرهم الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك نهاية مأساوية لهم، وانتهت قصتهم وانتهت حياتهم، ولم يبق لهم عقب ولا ذرية، وبقيت آثارهم شاهدة على قدرة الله تعالى وعلى صنيعهم. وكانت هذه الآيات شاهدة كما قال الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وفي آية أخرى في سورة العنكبوت: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. فالمساكن باقية ولكنهم زالوا. ووصف هذا العمل أو وصف هذا العذاب وصفا شاملا بأنه آية، إن في ذلك لآية. وصف هذا العذاب وصفا شاملا بأنه آية، إن في ذلك لآية. وأيضا كلمة آية تدل على أن هذا العذاب شيء استثنائي، وهذا شأن قدرة الله تعالى حين ينزل بقوم مكذبين، حين يأتي العذاب الشامل حصل لقوم لوط فيما حصل لقوم شعيب أصحاب الأيكة، وصف كله بأنه آية، إن في ذلك لآية. طبعا الحقيقة هذا الأمر هذا ربما يحسن أو يجمل أن يتناول في حلقة مستقلة.
1: إذن حصل أمر عظيم كما توعدهم النبي صالح عليه السلام، وكما ذكرتم في وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه يعني عذاب عظيم، في وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه يعني عذاب عظيم وما شابه ذلك، أيضا دمار. وفي آية أخرى: فدمدم عليهم.
0: نعم، في سورة الشمس هذا الوصف بأنه آية، وصف يعني وتعبير واضح بأن ما حصل لا يتخيله عقل الإنسان.
1: إذن هذا أيضا

0: لا يتخيله عقل الإنسان.
1: إذن هذا أيضا يشير إلى تأكيد القرآن الكريم على مثل هذه الآية، آية العذاب انحلت بقوم بسبب كفرهم وجحودهم وبسبب أفعال الشر التي يقومون بها، فإن النتائج تكون وخيمة ويحل عليهم العذاب. لا يعني كما أشرتم في بعض المواضع أيضا بأن قد يقول الإنسان هذه أمور طبيعية وعوامل الطقس وما شابه ذلك من مما يجري مثلا حول، لا علاقة له يعني بمعاصي الإنسان وكفره وشركه وشره وما شابه ذلك.
0: نعم، بالنسبة لي حصول العذاب لإنسان أو لقوم أو لبلدة، هناك أكثر من بعد في هذا المعنى، ويمكن أن يفهم الأمر وفق شيئين. الشيء الأول أن العذاب العام الذي ينزله الله تعالى على قرية أو على قوم له سنة إلهية، انتشار المعاصي

0: الفسق والفجور بحيث يصير كالسلوك المعتاد، ويصبح ذلك حالة مجتمعية عامة. فهذا يأتي بعده أو إثره عذاب شامل عام، وهو الذي حدث للأقوام الذين قص الله تعالى عليهم، قص الله تعالى علينا أخبارهم، كقوم نوح حينما جاءهم طوفان عام وجاءهم هذا الأمر الإلهي العجيب حينما ثارت الأرض بالماء وتنزلت السماء أيضا بالماء. وكذلك ما حصل لعاد حينما أرسل الله تعالى عليهم ريحا مستمرة سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، وما حصل لثمود كما هو الآن الحديث عنهم حينما نزلت عليهم الصيحة ونزل عليهم العذاب، وفي خلال فترة وجيزة ربما تكون لحظات أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وما حصل لقوم لوط عليه السلام حينما أنزل الله تعالى عليهم حجارة من السماء مسومة، وحجارة يعني فيها نار، وهلكتهم ودمرتهم تدميرا. فهذا عذاب لا يمكن يشك في كونه عذابا عاما، ولذلك هذا هو الأمر الأول الذي تفهم سنة الله تعالى في عذاب الأقوام في ضوئه.
1: جميل. إذن بعد الفاصل والاستماع للآية الكريمة نعود إلى هذا التدبر لأنواع ما يحصل من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وما يجريه على القرى والأمم والأقوام.

0: أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ها قد عدنا إلى رحاب كتاب الله وإلى أنباء الرسل وإلى صالح عليه السلام وإلى قومه ثمود الذين أنذرهم فحل بهم ما حل والعياذ بالله، مع شيخنا الدكتور ناصر السادة.
2: نعم، ذكرت قبل قليل أن هناك شيئين، الشيء الأول هو العذاب العام الذي يأتي وفق حالة مجتمعية من الكفر والجحود والتكذيب والإنكار والفسق، فهذا عذاب لا شك فيه، ويفهم ذلك أو يعرف ذلك من خلال الوحي، وربما نحن لا نستطيع أن نعطي حكما على أقوام إلا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أو الأمر الثاني الذي يحصل للأفراد ويحصل أحيانا حتى لأشخاص مؤمنين، لمؤمنين، لمسلمين، فهذا يعتمد على الإنسان نفسه، كما يعني أيضا ذكرت آيات عديدة، مثلا قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فأهلك وحده وأهلكه الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. أخبرنا الله تعالى عنه أن ما حصل له هو عذاب له، فنحن نلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يحصل شيء مثل ذلك لشخص آخر، لمؤمن مثلا أصابه حادث، أصابه مرض، توفي فجأة، احترق، أو لشخص معين قد يظهر لنا أنه مسلم ومؤمن وصالح، ولكن نحن لا نعرف الحقائق. ففي هذه الحالة في الحقيقة أنا لا أفضل أن نعطي أحكاما على هذا الشخص، لكن الإنسان يعرف نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، وفي آية أخرى بل الإنسان على نفسه بصيرة، إنسان يبصر نفسه، يعرف حاله ولو ألقى معاذيره. فهذه رسالة للإنسان نفسه، قد يكون هناك تقصير، قد يكون هناك معاصي خفية، وفي نفس الوقت قد يكون ذلك الأمر بالنسبة له نجاة وخلاصاً

0: من عذاب آخر أو من شقاء في الدنيا. حقيقة هذه المسألة محتاجة إلى حديث مطول وتفصيل.
1: يعني الله تعالى خاطب المؤمنين أيضا كما نتعلم منكم ولنبلونكم بشيء من الخوف. هو يخاطب
0: هناك أبعاد عديدة للبلاء الذي يحصل. لكن الحديث الآن عن الفرق بين العذاب وبين البلاء الذي يؤجر عليه الإنسان ويكون تطهيرا. متى يحكم بأنه عذاب، متى لا يحكم بأنه عذاب؟
1: إذن كما تفضلتم أن مثل هذا يحتاج إلى بسط القول في حلقات مستقلة، ونسلط في ضوء كلامكم هذا وتدبركم لكتاب الله الأمر على ما حدث في محور حديثنا، وهو قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود.
0: بالنسبة لثمود، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما حصل لهم عذاب، فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبرنا به. وهذا العذاب عذاب عام إلى درجة أنه وصف بأنه آية، وآيات القرآن الكريم وصفته بأوصاف، أو أخبرت آيات الكتاب العزيز عن نوع هذا العذاب، وصف بأنه صيحة. قال الله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صيحة، ما هي هذه الصيحة؟ أيضا في آية أخرى في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والعلماء يتكلمون عن معنى الصيحة في أنه صوت عظيم، وهذا الصوت يعني مزعج بشكل مذهل، يصم الأذان ويصيب الإنسان بالرعب الشديد إلى درجة أنه يفقد معه روحه. طبعا حالات الخوف الشديدة أحيانا الإنسان فعلا يصاب بجلطة، يصاب بأشياء كثيرة، فكيف إذا كان هذا من الله تعالى؟ فهذا الوصف الأول بأنه صيحة. الوصف الثاني الرجفة، أو العذاب الصيحة والرجفة. قال الله تعالى في سورة الأعراف في حق ثمود: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إذن الصيحة والرجفة ثم الصاعقة. قال الله تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فصاعقة، إذن هذا هو الأمر الثالث. إذن العذاب عبارة عن صيحة ورجفة وصاعقة. والرابع أو العذاب أو الجزء الرابع من العذاب، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فهذه أربعة أشياء.
1: أيضا نتذكر سورة الحاقة: فأما ثمود
0: فأهلكوا بالطاغية. نعم،
1: أو هي وصف يعني.
0: نعم، هذا أيضا هذا الطاغية وصف. نعم، يعني وصف العذاب بأنه أليم، ووصف العذاب بأنه عظيم، ووصف العذاب بأنه خزي، ووصف العذاب وصفه بأنه طاغية وقريب، هذه أوصاف. نعم، ووصفه بأنه آية، هذه أوصاف. لكن ما نوع العذاب؟ القرآن الكريم طبعا، وأيضا وصفه بأنه دمار: فدمرناهم تدميرا. نعم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لكن نوع العذاب الصيحة والرجفة والصاعقة وعذاب يوم الظلة، أربعة أشياء. هل هي أربعة أشياء أم هو شيء واحد متعدد؟
1: إذن لا تعارض بينها،
0: لا تعارض. فأهل العلم يقولون هو عبارة عن صاعقة من السماء، والصاعقة طبعا هي
1: تحدث صوتا.
0: نعم، الصاعقة هو البرق، ويبدو أن هذا البرق مفهوم من الآية القرآنية أن هذا البرق مصحوب برعد، برعود، فهي الصواعق.

0: وبروق محرقة تزامن الرعد مع البرق، وكان الرعد مخيفا وكان البرق محرقا إلى درجة أنه يعني ارتجت الأرض من شدة الصوت ومن آثار الصوت وآثار البرق المحرق. وأثار ذلك البرق حريقا عاما، فصار سحابا دخانيا كثيفا، فعبارة عن نار جاءت من السماء مصحوبة ببرق ورعد، هي برق ورعد، فوصف بأنه صاعقة نزلت من السماء باعتبار أن الصاعقة عبارة عن برق محرقا، عبارة عن برق محرق، ووصف بأنه بأنه صيحة
1: الصوت.
0: له صوت الرعد الشديد المزعج المخيف المرعب، ووصف بأنه رجفة، رجفت الأرض وارتجت
1: من شدته،
0: نعم، ورجفت القلوب معه، ووصف بأنه ظلة أي سحابة من الدخان الكثيف. وهذا كله يعني البرق لا يستغرق واحد، يعني لا مشهد واحد،
1: نعم،
0: وفيه هذه الجوانب الأربعة وهذه الأجزاء الأربعة.
1: إذن أمر عظيم،
0: أمر عظيم
1: في
0: إنه كان عذاب يوم،
1: يعني
0: إنه كان عذاب يوم،
1: نعم، كافية أنها
0: طاغية، شيء طاغي طغى على المشهد
1: بعظمة الأمر،
0: نعم. وهذا طبعا ليس في موقع بسيط أو في جزء متر أو مترين، لا، هذا بلدة كاملة. وأهلك الله تعالى الجميع، من لم يهلكه الإحراق أهلكه الصوت، من لم يهلكه الصوت أهلكه الدخان، من لم يهلكه يعني فإذا هذا هذا هذا ونلاحظ يعني البرق كم يستغرق، يعني نزول البرق والصواعق كم تستغرق، أحيانا في أحيانا في أجزاء
1: أيضا،
0: نعم، أحيانا في أجزاء من الثانية. ولذلك هذا الحدث استثنائي جدا، وفي الحقيقة أهلكهم الله تعالى في، يعني نلاحظ أحيانا قد يستغرق العذاب فترة، وقد يستغرق لحظة أو ثواني أو دقائق أو ساعات معدودة. فهذا هو الملخص من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما حصل لثمود، وفي النهاية كما قال الله سبحانه وتعالى كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يسكنوا، كأن لم يغنوا أي كأن لم يسكنوا فيها، كأنهم كانوا غير موجودين. وفي آية أخرى فتلك بيوتهم خاوية، وفي آية ثالثة وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، انتهوا تماما،
1: وهذا تلك آثارهم تدل عليه،
0: نعم. ففي الحقيقة عذاب عظيم، ووصف الله تعالى له بأنه آية ووصف يعني يفوق التصور. هذا كان عاقبة قوم ثمود، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وينجينا من عذابه ومن آثار الذنوب، وأسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة،
1: آمين. سلمنا الله وإياكم وجعلنا من أهل صراطه المستقيم المستنيرين بمنهاج النبيين عليهم السلام الذين بعثهم الله بهذا الضياء، ونعوذ بالله من غضبه وسخطه. شكرا جزيلا لشيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة من برنامجكم من أنباء الرسل بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
2: العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

0: سلطنة عمان. مستمعينا نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك،

بسم الله الرحمن الرحيم. 11:00 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوا في حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. وسلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

السعودية وما تشهده من تنام مضطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعزيز التنسيقي إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من الأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة، وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان سلامة وحرية العبور البحري. وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38,500,000 ريال عماني لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وتعمل الشركة التي أسست مناصفة بين الجانبين على الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية بما يدعم التنوع الاقتصادي. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير استثمارات مشتركة قائمة على الكفاءة والحوكمة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يحقق قيمة مضافة للبلدين. وأشار جهاز الاستثمار العماني لأن الشراكة تأتي ضمن جهوده لتعزيز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظته الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وبناء منصات استثمارية مستدامة. وتعد هذه الاتفاقية امتدادا لشراكات الجهاز الاستثمارية مع عدد من الدول، وتسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية وداعم للنمو الاقتصادي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها. كما أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها وللسلامة الملاحية وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مجددة رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي. من جهته أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور فجر اليوم إلى أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم أنه تم إطلاق صافرة الإنذار للتحذير من هجوم، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الخميس انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران

بعد قصف نحو 90 هدفا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وفي بيان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش ستظل في حالة يقظة كاملة وقادرة على تنفيذ عمليات قتالية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة. قتل شابان جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط الضحيتين في مكان الاستهداف. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرة المسيرة أغارت على المنطقة المحيطة بالمستشفى، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. يأتي هذا في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في 3 هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. وقالت المنظمة الحقوقية إن الجيش الإسرائيلي أباد عائلات بأكملها في لبنان بينهم 12 طفلا، مما يظهر استخفافا صارخا بحياة المدنيين. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن تستخدم مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائيا. في الشأن السوري، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وتتطلب هذه الخطوة من الكونغرس إجراء مراجعة لمدة 45 يوما ليصبح القرار نهائيا. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. قال مسؤول في مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في غزة لإعادة تنشيط خطة السلام المتعثرة، مشيرا إلى تحديد مناطق آمنة يمكن أن تستوعب 10,000 من السكان الراغبين في الانتقال إليها. وتأتي الخطة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع الذي يواجه الدمار والجوع والنزوح، فيما لا تزال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار متعثرة بين الأطراف المعنية. ميدانيا، استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل، وأصيب 12 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس ومحيط مدرسة في مدينة غزة، وفق مسؤولين في قطاع الصحة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتداءاته رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتظهر الإحصاءات استشهاد أكثر من 1,070 فلسطينيا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل 9 أشهر. أعلن قادة حلف شمال الأطلسي الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مؤكدين الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء. وأكد البيان الختامي لقمة أنقرة مواصلة تطوير القدرات العسكرية للحلف بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مع تجديد الدعم لأوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026. وجدد قادة الناتو التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، داعين طهران إلى احترام حريات الملاحة في مضيق هرمز، وسط تأكيدات على استمرار الردع العسكري. كما ناقشت القمة ملفات عدة بينها بيع مقاتلات F-35 لتركيا والعقوبات الأمريكية عليها، إلى جانب مبادرات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح

أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، وذلك خلال لقائه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأكد ترامب أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى تسوية للحرب، وتأتي هذه التطورات في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية على كييف، وسط استمرار مطالبة أوكرانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الضربات الباليستية. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1708 حالات، بينها 580 وفاة وفق السلطات الصحية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجربة سريرية لعلاجين مخصصين لسلالة بونتي بوغيو النادرة من الفيروس في محاولة للحد من تفشي الوباء المتسارع. قال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا إن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضرب البلاد ارتفع إلى أكثر من 3800 شخص، وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 17,000 شخص. وجددت القائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي دعواتها لرفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا للمساعدة في إعادة الإعمار. عقدت اللجنة المعنية بتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في سلطنة عمان اجتماعا وزاريا موسعا للقطاعات المتعلقة بقطاع التقنية الحيوية. يأتي هذا الاجتماع في إطار التأكيد على ضرورة التوافق الوطني بين متخذي القرار من جهات الحكومية المختلفة لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في سلطنة عمان، تمهيدا لرفعها فور الانتهاء من هذا الاعتماد من قبل مجلس الوزراء. وأسفرت حلقات العمل التخصصية خلال الأشهر الماضية عن اعتماد مخرجات المرحلة الثالثة من المشروع المتعلقة بتحديد أولويات مرتكزات قطاعات التقنية الحيوية، واعتماد خطة عمل المرحلة الرابعة التي تتضمن مقترح الحوكمة ونموذج العمل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية ل12 فرصة قصيرة المدى قابلة للتنفيذ ضمن الخطة 15 في مجال التقنية الحيوية. أعلنت أوكيو عن توقيع اتفاقية تخارج من شركة مجيس للخدمات الصناعية شين ميم عين ميم إلى ائتلاف استثماري يضم كل من الصندوق العماني لاستثمارات البنية الأساسية ركيزة وشركة IV3 أكوا العالمية. ويجمع هذا الاستحواذ بين صندوق ركيزة الذي يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في السوق المحلية وشبكة علاقات إقليمية ممتدة، وشركة IV3 أكوا التي تقدم خبرات فنية وتشغيلية متخصصة في قطاع البنية الأساسية للمياه في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا. ويوفر هذا التكامل منصة قوية لشركة مجيس لمواصلة مسيرة نموها وتعزيز دورها في دعم القطاع الصناعي في المنطقة. أعلن الطيران العماني الناقل الوطني لسلطنة عمان بالتعاون مع شريكه ديسكفري للسياحة والسفر عن إطلاق رحلات عارضة موسمية بين مملكة البحرين وصلالة، ليربط بذلك للمرة الأولى بين مملكة البحرين ومحافظة الظفار برحلات جوية مباشرة. ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في 10 يوليو الجاري بواقع رحلة أسبوعية كل يوم جمعة طوال موسم الخريف، مما يسهم في إضافة 1134 مقعدا إضافيا تلبية للطلب المتنامي لزيارة محافظة الظفار من السوق البحريني. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: مباحثات عمانية سعودية تستعرض التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي.
التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.

الحيوية التي تخدم الأولويات الاقتصادية في البلدين. وسلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت وسفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن

0: فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة،

0: وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
3: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، ففضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر.

0: سائله وهو ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العمى، فالفاتح البصير أولى وأحق يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهرا، واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، فصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. نزل الحديث حول صلاة الجماعة، عرفتم أن هذا الباب هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة، شرعنا فيه في الدروس الماضية، ووقفنا عند قول الناظم من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، وعرفتم ما صلاة الجماعة من فوائد ومنافع ومصالح دينية ودنيوية، ومر الكلام على هذا، وكنا حول الأحاديث التي جاءت حاضة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الفضل والثواب الذي يناله المؤمن من تضعيف الحسنات وتكفير السيئات وفي الدرجات إذا واظب على هذه الشعيرة المباركة وهذه الفضيلة. زين، كنا معكم في الحديث السابع أو الثامن؟
1: السابع.
0: الحديث الخامس قرأه لوي، أسقط بعض الكلمات منه، ممكن تعيده؟
1: نعم
0: طبعاً.
1: عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد في النور التام يوم القيامة، رواه ابن ماجه.
0: بشر المشائين، حمك شر الراء، التقاء لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. زين، فبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ها؟
1: نعم.
0: طيب، كان بدأنا بالحديث السابعة.
1: نعم.
0: أحد منكم يقرأه؟
2: نعم شيخ.
0: فضل.
2: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة.
0: فضل عظيم، بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، درجات في الدنيا وفي الآخرة، ما كذلك؟ عرفتم كيف الدرجات في الدنيا، كيف ينال المؤمن الدرجات في الدنيا، إيش هذا الحال من راحة البال، ما كذلك؟ طمأنينة النفس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والثناء الجميل ومحبة الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اجهل في الدنيا يحبك الله، واجهل فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلان فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهله. بسبب إيش؟ بسبب سيره على الطريق المستقيم، ما كذلك؟ فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يسقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والدرجات في الآخرة، الدرجات في الجنة في تلك الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار لا يفنى شبابها ولا يبلى نعيمها، ولا يتكدر صفوها ولا يتغير سرورها.

0: ولا يتناقص عيشها وكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. درجات. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الجنة درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعلمون خبير. ولكل درجات مما عملوا فأولئك لهم الدرجات العلى. لكن الذين اتقوا ربهم له غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن في الجنة 100 درجة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن أدام الصيام وأطعم الطعام زين وصلى بالليل الناس منها. من هذه الدرجات ما تنال بالأماني والتسويف وإنما تنال بالأعمال الصالحة. بالأعمال الصالحة من عمل صالح بالأعمال بالإيمان الراسخ والعمل الصالح. ما كذاك زين. ومن بين هذه الأعمال التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات هذه الأعمال الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط قالها ثلاثة. لأجل الفائدة، ما المراد بإسباغ الوضوء؟ أول قبل في شيء، ما هو تعريف الوضوء؟ ما هو الوضوء؟
1: نعم. هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث.
0: أحسنت. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاء وهو الحسن والنظافة، وشرعا هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث. أنت قلت تطهير ما قد وصل، لماذا؟ فضل من يجيب؟
2: نعم شيخ،
3: لأن التطهير أشمل
0: عن غسل.
3: نعم،
0: لأن في أعضاء الوضوء ما هو مغسول وما هو
3: ممسوح.
0: ما كذلك؟ فالتطهير يشمل الجميع، المغسول والممسوح.
3: نعم.
0: لو قلت غسل يعني كأن الأعضاء كلها مغسولة. ما كذلك؟
3: نعم.
0: فتطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق. نعم. والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه واستيعاب جوارحه مع مراعاة شروطه وفرائضه وسننه. ما كذلك؟ إسباغ الوضوء على المثل، أي عند المشقة، عند المشقة في البرد في النوم غير ذلك الأشياء التي فيها مشقة على الإنسان بأن يذهب في ذلك الوقت ويتوضأ ويسبغ الوضوء. من يمكن ذلك المثال؟
2: نعم.
0: عند المكاره. نعم.
3: نعم.
2: رجل رجع من سفر شق.
0: نعم.
2: وأراد أن ينام.
0: نعم.
2: فتذكر إسباغ الوضوء.
0: نعم.
2: فذهب وتوضأ.
0: تذكر إسباغ الوضوء عند النوم. ما كذا فيه؟
2: عند النوم.
0: تذكر أن من آداب النوم إيش؟ الوضوء. ما كذا؟
2: نعم.
0: إذا إذا إذا أتيت موقعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ما كذا؟
2: نعم.
0: هو تعبان في الوقت ذاك، ولكنه على كل حال تذكر هذا الحديث وأراد أن يتأدب بآداب الوضوء، فقام وتوضأ في ذلك الوقت. وعليه شق. ما كذا؟ من يمكن لك مثال آخر؟ نعم.
3: إذا استيقظ شخص بالليل.
0: حاصل بالليل. نعم.
3: وقد غلبه النعاس.
0: نعم. مع ذلك أنه نائم هو.
3: نعم.
0: ما كذلك فراش لذيذ، فراش زين.
3: نعم.
0: وسادة مناسبة به والحاف لا بأس به زين. وهو يغط غطيطة في النوم. ما كذلك؟
3: نعم.
0: زين. وتذكر عندما استيقظ النفس تجاذبه حتى يواصل تلك النوم الحلوة العسيلة. والشيطان ماذا يقول له؟ عليك ليلا طويلا. فارقد. ولكنه ماذا؟ لكن يتذكر قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها.

0: فقام في الوقت ذاك وأسبغ الوضوء وقام بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا قائما راكعا مبتهلا مرتلا كتاب الله ترتيلا. هكذا هذا ما في مشقة على الإنسان؟ في مشقة. طيب شكرا حسن بارك الله فيكم. زين وكثرة الخطى إلى المساجد عرفتم ما في كثرة الخطى من الفور والثواب مكذاك عند الحديث لما مرنا بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشايين أولا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا ينبغي الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يخذ ماشيا إذا كان يستطيع المشي حتى إيش حتى ينال هذا الثواب مكذاك. وكثرة الخطى إلى المساجد فكثرة الخطى إلى المساجد من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. قال وهيش انتظار الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فيها لحظ عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يقول ذلك ثلاث مرات يعني تنتظر الصلاة بعدما صليت مثل صليت المغرب وجلست في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى تقرأ القرآن جلست في حلقة علم تتعلم وتعلم حتى إيش حتى تصلي حتى يأتي وقته صلاة العشاء إلى آخر صليت وخرجت انتظرت الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. وفي هذا في هذا الانتظار ما لا يخفى من أجر والثواب من الخيرات والنفحات والبركات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكة تدعو له بهذا الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث فذلكم الرباط. الأصل الرباط هو الإقامة على جهاد العدو وهذا رباط لأنك تجاهد نفسك أليس كذلك؟
1: بلى.
0: تجاهد نفسك لأن نفس الإنسان تجاذبه حتى يخرج من المسجد. والشيطان على كل حال كذلك أيضا يكون أيضا جهاد الشيطان لأن الشيطان لا يرضى لك أن تجلس في المسجد تتعلم أو تعلم أو تقى أو تذكر الله سبحانه وتعالى فأنت تجاهد جهاده جهاد النفس وجهاد جهاد الشيطان. فذلك بالرباط قالها ثلاثة. زين حديث الثامن عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. انتبه فكأنما صلى الليل كله. انتبه على كل حال إن حافظ على هذه الصلوات وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر هاتان الصلاتان هي أثقل صلاة على المنافقين. ما كذاك من صلى العشاء في جماعة من صلى العتمة في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. إن بعض العلماء يقول إذا صلى العتمة في جماعة صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أي إذا صلى الصلاتين. وبعضهم قال إذا صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. انتبهوا وينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على إيش المحافظة وخاصة على هاتين الصلاتين. ما كذاك؟ نعم واضح ومو واضح معكم؟
2: واضح.
0: إيش هو الحديث؟ من صلى عشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليلة
2: كله.
0: نعم تفضل معاذ ذات الحديث بن مسعود عبد الله بن مسعود من يأتي به؟
1: نعم
0: تفضل.
1: نعم عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء.

0: الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط بها عنه سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: أحسن شيء. فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. زين، والوقت الآن انتهى، لأن وقفنا عند قول الناظم: واختلفوا فقيل فاربعهم. لأن عرفتم هيش ما في صدر جماعة من فوائد ومنافع ومصالح دينية ودنيوية، ذكرتم بعض الأحاديث التي تبين ذلك. زين، الآن وقفنا عند قول الناظم هيش: واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين. هي المسألة هيش في حكم الآن في حكم الصلاة الجماعة. أول معكم هيش ذكر الفوائد، فوائد صلاة الجماعة. زين، والفضائل وما ترتب على ذلك من أجر والثواب. مكذاك لا نعد مسألة في شيء في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض عين، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة مؤكدة. سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، سدد خطاكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
2: آمين.
1: متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
1: واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
2: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان واثقا بالله عز وجل في أحلك الظروف، والذي حمل رسالة الحق في وجه الطغيان، والذي كان مثالا للتوكل الصادق على الله عز وجل، والذي كان ثابتا في أصعب المواقف وأشدها. إننا إذا وقفنا ونظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم

وما تحويه من عبر وفوائد نجد فيها جملة من هذه الفوائد. من بينها أولا الثقة المطلقة بالله والتوكل عليه، وهذا يمكن أن نجده في مواقف عديدة. فعندما خافت أم موسى عليه السلام، خافت من أن يفعل بولدها كما فعل بغيره من أبناء بني إسرائيل من التقتيل، ألقت برضيعها في النهر امتثالا لأمر الله عز وجل وثقة بوعده. وهذا لا شك بأنه يدل على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وإلا فكيف يمكن أن يكون لصندوق يرمى في البحر أو في النهر أن يكون سفينة النجاة وطوق السلامة له؟ ولكن هي الثقة بالله عز وجل والثقة بوعده. وكذلك أيضا نجد هذا الأمر واضحا جليا عندما يحاصر موسى وقومه الذين حوصروا بين البحر وبين فرعون وجيشه، هنالك لا مجال للمقاومة، إما الغرق في البحر وإما الاستسلام وما يكون من بطش فرعون وجنده. فعندما يرى قوم موسى عليه السلام هذا الموقف يدخل في قلوبهم اليأس، فيظن بأنهم هالكون لا محالة، ولكن في المقابل نجد هنالك نفسا تواقة لأمر الله عز وجل، نجد هنالك نبيا كريما مرتبطا بالله عز وجل، فإذا به يقول بلسان المؤمن الواثق المتوكل على الله: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هكذا على كل واحد منا أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هكذا يكون شأن المؤمن، أنه يقول في مثل هذه المواقف الشديدة متوكلا على الله سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا نجد في هذه القصة الصبر والثبات، ثبات سيدنا موسى عليه السلام وصبره في وجه فرعون وفي جملة أحداث كثيرة مليئة بالتحديات ومليئة بالمواجهات بين رجل أعزل وبين طاغية كبير متكبر صاح في قومه قائلا بأنه هو الرب الأعلى. وما كان لتلك العدة والعتاد والقوة والجيوش أن تؤثر في قلب موسى عليه السلام، فنتعلم من ذلك الصبر والثبات على الحق، وأن العاقبة الحسنة والنصر حليف الصابرين، كما كان من شأن سيدنا موسى عليه السلام. هذه أيها الإخوة والأخوات الكرام بعض وقفات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أنه كان صابرا ثابتا متوكلا واثقا بالله عز وجل حتى كتب الله لدعوته النجاح ولمسيرته الختام الحسن. فعلينا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا. ولحديثنا بقية نكمله في لقاء قادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله جميعا.

0: الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، صون التراث الثقافي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد ربكم، له الحمد ما لاح الصبح فاستنارت الآفاق بأنوار الضياء، وانطلقت نفوس ساعية في همة وعزيمة وإباء. تستشعر النفوس المؤمنة على هذه الرحاب الطيبة ما يسره الله تعالى للأمم من أسباب بقاء آثارها حينما تعنى بحفظ ذاكرتها وصون تراثها واهتمامها بتوريثه للأجيال لتبقى صورته ماثلة وملهمة. وهذا الدين الحنيف يدعو إلى الاعتبار بمن سبق من الغابرين والقرون الخالية وإحياء المكارم والمحامد والفضائل وحفظ ما ينفع الناس من العلوم والخبرات والعمران، وأمر بالنظر تفكرا وتأملا، فذلك من أبواب الاعتبار. وحفظ التراث له أهميته في ترسيخ الهوية وتقوية الانتماء. والتراث الثقافي يشمل ما نراه في هذه البلاد من المباني والآثار، ومعها كل ما يعبر عن المجتمع من لغة وعادات وفنون وأعراف وعلوم وحرف ومرويات تحكى، وما يجسد قيم المجتمع ويدل على أصالته. ويلفت الانتباه ما تزخر به هذه البلاد العريقة من مكونات التراث الثقافي، حيث عمق الجذور وتنوع القاطنين وارتباطهم بتاريخهم العريق وقيمهم الراسخة، وهي لدى الذين يستشعرون المسؤولية أمانة يحرص على حفظها ويعتز بها وتبرز بما يليق بشأنها مع المساعي الحميدة لتوثيقها ونقلها للأجيال على أكف أمينة ونفوس تقية نزيهة. ويدرك كل واع أن حفظ التراث وصونه مسؤولية مشتركة، فالأسرة لها دورها التربوي الكبير مع مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام لتبقى مفردات تراثنا حاضرة في الوجدان ومنطلق بناء وإعداد للمستقبل المشرق. ومن أعظم المساعي الطيبة تلك التي تبث الوعي بمختلف الأساليب المتجددة والمغتنمة لهذا العالم الافتراضي، ليسلك كل فرد مسالك المعتزين بتراثهم، المستمسكين بهويتهم، المهتدين بمراشد دينهم، المحافظين على قيمهم، مع التوعية بخطورة الإضرار بمكونات التراث الثقافي أو التعدي على معالمه أو العبث بمحتوياته أو الإساءة إليه والانتقاص منه ومن رموزه أو تشويه عناصره أو عبر الاستغلال غير المشروع وغيرها من الممارسات المنافية.

للأمانة، وفيه طمس للذاكرة التاريخية ومصادرة للوعي التاريخي وحرمان للأجيال من إرثها الحضاري وقطع للصلة بجذورهم.

0: لك الحمد، لك الحمد باسمك تسمو المساعي وتشرق بالنور كل البقاع. لك الحمد ما هب للخير ندب دعته إلى المجد خير الدواعي. فهيا بنا لله ربنا مع ذوي الإسهام الصادق في بناء غد فيه اعتزاز بالهوية والأصالة، مستمدين من نور الماضي قوة وثقة وانطلاقا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز و

0: قال به: سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا

0: وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الزواج وما يتعلق بالأسرة من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. أعزائي المستمعين، يسعدني ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، بشيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي. نتعلم منه في كل حلقة من الحلقات الكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
1: أهلا وسهلا بكم دكتور هلال، وأهلا وسهلا بالمخرج أخينا خالد أولى الثاني، وأهلا وسهلا بكما جميعا.
0: بصراحة نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه النعمة العظيمة أن نتعلم منكم كل يوم المزيد من الدروس، وتعطينا القراءات العميقة حول كثير من الأمور التي ربما نمر عليها مرور الكرام. في الحلقة السابقة كان الحديث عن أساسيات اختيار شريك الحياة، وذكرتم الكثير من الأمور المهمة حول اختيار شريك الحياة، وكما ذكرتم هذا مصطلح حديث هو شريك الحياة. ومما شدني في نهاية الحلقة السابقة أن معايير اختيار شريك الحياة، وخاصة ربما فيما يتعلق بالنسب، هو تفاعل اجتماعي، هو تواضع اجتماعي. وصلنا حول هذه النقطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو لا شك أن فعلا هي معايير، يعني الحسب والنسب هي معايير اجتماعية نتيجة التواضع البشري، تواضع الناس عليها اجتماعيا. على سبيل المثال، قد يجد الإنسان أسرة تعتبر في زمن ما من أسرة الوجاهة، من أسرة الحسب والنسب، إن أسرة الناس يقصدونها، وهي تلك الأسرة أو ذلكم الشخص من تلك الأسرة متألق اجتماعيا. لكن لو رجعت إلى عمود النسب عنده تجد يبدأ هذا مثلا من جد واحد من جدوده، يعني قد يكون قبل جد من أو قبل إنسان ما في عمود هذه الأسرة كانت الأسرة دي خاملة.
0: واقع
1: يأتي شخص معين ويبني مجدا، سواء بعلم أو سواء ببطولات أو بإمارة
0: أو بحكم،
1: فيصبح يأتي عاد من بعد يعتبر هذاك من هذاك الشخص يعتبره من أهل المجد.
0: صحيح.
1: من أهل الحسب والنسب، لكنهم الناس يسكتون عن
0: ما سبقه
1: من آباء وأجداد.
0: صحيح.
1: يعني عاد يعتبرون أولاد ذلكم الشخص وأحفاده وكل الأسرة، خاصة إذا سارت على نفس الطريقة، أنها من أهل النسب والحسب،
0: وينسبون إلى ذاك الشخص. كأن التاريخ هناك انتهى،
1: كأن التاريخ بدأ من هناك وانتهى قبل ذلك وابتدأ من قديم هناك. فيسكتون عما قبله. صحيح. يعني قد يكون أناس متواضعين، ناس لا شأن لهم في الناحية الاجتماعية،
0: ولا لا فضائل، لا علم،
1: لا فضائل، لا بطولات،
0: لا شيء يذكر.
1: فإذا الحسب والنسب والمجد هذا يعني ترتبط بظهور شخص يعني يدفع بهذا الوضع إلى أن يكون يعني متألقا اجتماعيا متألقا. فهذا هو التواضع البشري. خلاص الرجل هذا صار مثلا ذا مجد علمي اجتماعي، يعني كل شيء، خلاص الناس عادوا ينظرون إليه وإلى أولاده وإلى أحفاده
0: ويتشرفون بالقرب منه،
1: وعاد يصير يعتبروه من ذوي الأحساب. هذا هو الأساس.
0: صحيح.
1: إذن هو تفاعل اجتماعي. المجتمع، هذا الرجل بنى هذا المجد، والمجتمع تفاعل معه فخلاه في سدة المجتمع.
0: صح. ظروف معينة ساعدته،
1: رفعه إلى مكان علي في المجتمع.
0: صح.
1: هذا هو الأصل، يعني التواضع أو التعامل. صح. أو التواضع البشري أو التواضع الاجتماعي مثل هذا
0: بالفعل. يعني هنا التفاعل الحقيقي.
1: نعم.
0: البشري.
1: نعم. نعم.
0: يعني سبحان الله، قد تكون كما ذكرتم عائلة مغمورة،
1: أي مغمورة،
0: فهذا الشخص رفعهم مع الأسر رفيعة المقام.
1: صحيح. فأصبحوا من أهل المجد ومن أهل الوجاهة.
0: صح.
1: أي.
0: وعندما يذكرون بذلك الجد.
1: بجد. نعم.
0: والناس يتفاخرون أيضا بذلك الشخص.
1: نعم. صحيح.
0: صحيح. أي. طيب ماذا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت

0: حيي هي من بني إسرائيل.
1: نعم صحيح.
0: وماري القبطية ومن أولادها إبراهيم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر؟
1: بالنسبة إلى صفية بنت حيي بن أخطب، هي طبعا أبوها من سادات اليهود، وبعد انهزام اليهود في خيبر هي كانت من الأسيرات، فطبعا هذا من باب الإكرام، لأن هي من ذرية النبي هارون أخ النبي موسى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنها بأن أصلها يهودي أو أنها يهودية، فكانت تتضايق من ذلك النبز، يعني تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لها قولي أنا يعني عمي موسى وأبي هارون وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم. فإكراما لها طبعا، لأنها يعني من سلسلة عظيمة وشرف عظيم، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمها بهذا الزواج، لا أن يتركها عند بعض يعني عند بعض الصحابة أو عند بعض الجنود الذين شاركوا فتح خيبر، لأن كان هي من نصيب أحد طبعا. وهذا السبي موجود ترى عند اليهود وعند جميع الشعوب، يعني السبي موجود، يعني السبي موجود يعني في الحروب. فحدث سبي لنساء يهوديات، فهذه كانت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب كانت عند أحد الصحابة، وقد يكون رجلا يعني مغمورا، يعني غير ذي جاه، يعني ليس عنده من المال الذي يجعلها أن تعيش حياة كريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يكرمها، فيعني أمر ذلك أن طبعا أن يخلي سبيلها من الأسر، يعني يعتقها من الأسر، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها. هذا تقول القصة يعني، وهذا واقع، وأصبحت هي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا نستطيع من أمهات المؤمنين، لا نستطيع أن ننكر القصة، يعني هي أصبحت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفها معروفة ووجودها في المدينة المنورة. فأما بالنسبة لماري القبطية فتلك أمه.
0: نرجع إلى سبحان الله إلى صفية بنت حيي. يعني عجيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر عليه مرور الكرام أمرها
1: طبعاً،
0: وهي من نسب عظيم
1: طبعاً،
0: وإكراما لها والإكرام لأنها من سلسلة عظيمة.
1: نعم نعم.
0: فسبحان الله هذه كتب سير ربما تمر عليها مرورا.
1: لا هو شيء طبيعي، لا بد أن يتزوج لسبب لعلة معينة. يعني ما هكذا بس لقضية شهوة، حشاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كل زواجه من زوجات صلى الله عليه وسلم كان لحكمة، رسالة، يعني لنقل الدين إلى تلطف طبعا الذين يعني يشرفون بالمصاهرة إليه، يعني إلى غير ذلك. فهذه كلها حكم ورسائل
0: صحيح،
1: يعني لا بد منها. الله تعالى استثنى وجعل له تسع، يعني ومات عن تسع وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنته، كما يقول الشيخ السالم، فهو مات عن تسع من النساء. يعني فهذه يعني لهذا السبب طبعا كان زواج صلى الله عليه وسلم فيه طبعا فيه معاني كثيرة،
0: وربما كل زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسبب
1: طبعا، لهذا السبب. نعم لهذا الأسباب.
0: لكن ممكن نفهم من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل جانب النسب.
1: طبعا لا مغفل جانب، هو أيضا جانب النسب، وأيضا مهما كان له وجاهتها حتى لا تشعر
0: بالذل
1: والهوان، وذلك تزوجها أكرم الخلق.
0: نعم.
1: على الله عز وجل.
0: وماذا عن ماريا؟
1: ماريا هي أمه أرسلها طبعا المقوقس عظيم القبط، يعني هي يعني أرسل أمتين، واحدة إلى حسان بن ثابت، فأتى منها ابنه الشاعر عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، وواحدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسراها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني فجاءته بإبراهيم، يعني الذي توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون.
0: نعم. طيب ما هي العلة من زواجه من ماريا؟ هل هناك علة واضحة أو سبب أو معنى؟
1: لا، هو أرسلها القبط عن نهاية تقدير للملك، ملك مصر، يعني ملك مصر اللي هو المقوقس كان ملك مصر، فأرسلها إليه كأمه فتسراها، يعني فتسراها، هذه بدل ما يعني يهينها ويعطيها أحد أصحابه ويقول لا أريدها، لأن هدية من عظيم مصر، يعني كان يسمى عظيم مصر.
0: طيب نحن نريد أن ننتقل إلى محور آخر، لكن نريد ضابط أخير يستطيع الشاب أو الفتاة عندما يقترن بشريك الحياة، ضابط معين حول مسألة الحسب والنسب.
1: الحسب والنسب يجب أن لا يكون هو كل شيء في الزواج، هذه القاعدة.

0: يبقى يقولنا لها صفات أخرى، ما بس زوجها عشان بنت فلان، مثلا يكون متدينة، تكون متعلمة، تكون مثلا يعني يسأل عنها، يعرف كيف أخلاقها، يعرف كيف سوف تكون الحياة الزوجية معها يعني. أما الحسب والنسب كما أخبرتك، النفس تميل إلى الأسر الظاهرة اجتماعيا والمعروفة نسبيا، ويعني وهذا طبعا يفيد الإنسان في حياته، الارتباط الاجتماعي يفيد الإنسان
1: صحيح
0: في حياته.
1: صحيح.
0: أي.
1: وذكرت مثال ربما شخص يرفع العائلة بحكم أو بعلم أو
0: طبعا
1: بإنجاز،
0: طبعا
1: اليوم ربما يرفع إنسان عائلة معينة رفعها شخص بمال، يصبح إنسان ثري وإنسان
0: ثري،
1: غني
0: صحيح صحيح، ويكون الناس يعتبروه من الوجهة،
1: من
0: يعني من
1: الوجهة
0: الوجهة. نعم،
1: ويقصدونه.
0: ويقصدونه، خاصة الآن الغنى يأتي بسرعة والفقر يأتي بسرعة. في السابق يقال على أن الرجل يحتاج، يعني الغني إذا افتقر على مدى 40 عاما يشعر بأنه كأنه غني، هو عاد فقير. الغني إذا افتقر يحتاج أن يشعر لا أن يشعر بالفقر مدى
1: 40 عاما.
0: مدة 40 عام. هذا حكم الشياب القديمين. والفقير كذلك إذا اغتنى يحس أنه فقير على مدى 40 سنة، يحس أنه اغتنى، وهذا واقع.
1: صحيح.
0: شوف أنت ناس يعني الله تعالى من عليهم بالغنى، ولكنهم لا يزالون يعيشون عيشة الفقراء،
1: حالهم ما تغير.
0: حالهم ما تغير،
1: صحيح.
0: لأن الشعور بأنهم لا يزالون في الفقر
1: صحيح.
0: وهم عندهم غنى. وهكذا الأغنياء الذين يفتقرون، مهما كان رجل فقير يحب أن يعيش عيشة الأغنياء وهو ما عنده شيء، فيقول لك على. أما الآن لا، الآن في ظرف يمكن ساعات يعني يرتفع الإنسان يعني دخله فيصير غنيا، ولكن أيضا بالمقابل سرعان ما تتبخر الثروة هذه ويصير فقيرا.
1: صحيح.
0: يعني
1: وربما جاء أحد كورونا أكبر دليل،
0: هي طبعا
1: ناس كانوا أغنياء صاروا في السجون.
0: صاروا في السجون وصاروا فقراء.
1: صحيح.
0: فدائما يعني هو دائما يعني هذه أشياء في السابق كانت تحتاج إلى مسافة، لأن طبعا الأشياء بطيئة، الأشياء كانت بطيئة، الآن الأشياء تأتي بالسرعة. الإنسان يعني يكون فقير، ويعني يقول أحد، يخبرني أحد الأخوة يقول التقيت بشخص ما كان عنده شيء، هذا في السبعينات تقريبا من القرن الماضي طبعا. فقلت يوم من الأيام وجدته عنده سيارة مرسيدس، فقلت له فلان كيف كنت كذا؟ قال حصلت على قطعة أرض مناسبة فبعتها ب20,000. 10,000 كم كان المرسيدس، يعني قيمة 10,000 ريال في السبعينات. يقول أخذت هذا المرسيدس و10,000 أنشأت لي مؤسسة يعني للدخل. فتشوف هذا من أرض واحدة صار غنيا بعد أن كان معدما ما عنده شيء. فهذا دائما الغنى الآن في هذا الظرف يأتي بسرعة، ولكنه أيضا يتبخر بسرعة الغنى.
1: صحيح.
0: أما كان سابقا الحياة رتيبة وبسيطة، يحتاج إلا فترة، لو عنده مثلا إنسان من أموال النخيل يعني الشيء الكثير، يعني يبيع كل مرة ضاحية، كل مرة بستان، كل مرة كذا، فيأخذ منه وقت حتى
1: طبيعة الحياة.
0: أي طبيعة الحياة يعني بطيئة، ما شيء يعني مصارف الإنفاق كان قليلة،
1: قليلة جدا،
0: قليلة مصارف
1: جدا.
0: الإنفاق. أي.
1: الآن لو شركة صارت لها أزمة،
0: أي.
1: عنده كهرباء وماء وموظفين، تبعات كثيرة،
0: تبعات كثيرة
1: ما سهلة.
0: ولأن الآن المصاريف كثيرة، أنت تأخذ لك قطعة زجاجية تقدر تأخذها ب20 ريال وتأخذها بآلاف الريالات، نفس المساحة
1: صح،
0: ونفس الأداء، نفس الخدمة
1: صح،
0: يعني
1: نفس الغرض،
0: نفس الغرض يعني
1: صح.
0: هذه الزولية اللي قيمتها 20 ريال تؤدي نفس يعني الغرض للزولية قيمتها آلاف الريالات.
1: صحيح صحيح.
0: فالأشياء توسعت
1: صح،
0: المصارف توسعت،
1: خيارات كثيرة
0: توسعت،
1: صارت،
0: خيارات صارت ضخمة جدا.
1: صحيح.
0: أي.
1: مرة أتابع لقاء في مواقع التواصل الاجتماعي، المذيع يسأل ضيفه والظاهر أنه من المشاهير، يقول ما هي الصفة الأولى التي جعلتيها في صفة من صفات شريك الحياة، أهم صفة لفارس الأحلام كما يقولون. فقالت المال. قال لها ما هي الصفة الثانية؟ قالت المال. قال لها ما هي الصفة الثالثة؟ قالت المال. فمن خلال كلامكم الآن السؤال ربما يوجه لأمثال هذه النماذج، طيب إذا صار يوم من الأيام فقير هل ستتركيه؟
0: هي طبعا هذا اللي كما هذا الواقع الذي يتزوج المرأة لمالها أو تتزوج هي لمالي تتركه بعد فقره، وهذا واقع.
1: وهنا الألم
0: طبعا، لأن الحياة الزوجية ما قائمة على خلق رفيع، ما قائمة على الأخلاق
1: الإسلامية،
0: ما قائمة على الوفاء، على الصدق، على الرحمة،
1: على الرحمة.

0: هي وجعل بينكم مودة ورحمة، ما موجودة.
1: صحيح.
0: هي المال، هي تريد تعيش، تريد تعيش في الفنادق الفخمة، تصير تسافر،
1: السفر،
0: السيارات الفارهة، الحياة الفارهة. لكن لما يذهب عنه هذا المدد، خلاص تقول له مع السلامة.
1: الآن هو فقير وفي محاكم
0: نعم
1: ومشاكل،
0: نعم فعلا
1: هذا ما أريده،
0: هذا الواقع.
1: ربما تذهب المحكمة أنك ضرر،
0: هذا الواقع. وكذلك الرجل يتزوج امرأة على هذا الأساس، نفس الطريقة.
1: صحيح.
0: هو ناس تزوجوا نساء وابتزوهم في أموالهم بعد ما باعوا أموال، بعد ما باعوا أموالهم طلقوهم.
1: صحيح. أي. صحيح صحيح. أي. وهنا ربما هي هذه الدناءة والزواج.
0: طبعا هذا زواج ما قائم على السعادة الزوجية، ما قائم على السعادة الزوجية، هذا قائم على المتعة الزوجية. في هناك سعادة وهناك متعة. الزواج لما ما يقوم على السعادة، على تحقيق السعادة الزوجية، على سعادة الحياة، هذا يكون مصيره.
1: واضح.
0: أن هذا الزواج يقوم على المتعة، متعة، متعة الحياة الزوجية. ماذا عنده مال وهي عندها مال، أو هو عنده مال، نحن متزوجين وعايشين مع بعض، ولكن إذا أفلس كل منا خلاص مع السلامة، انتهت الحياة. أما الحياة الزوجية السعيدة، سعادة الحياة الزوجية، هذه اللي هي قائمة على الوفاء، قائمة على الصدق، قائمة على الإخلاص، قائمة على الرحمة، قائمة على المودة، تحقيقا لقول الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة.
1: نعم. ربما الشيخ أحمد عسيابي أنتم مزاياك الجميلة ولديكم مزايا كثيرة، نحن نتعلم منكم كل يوم من سلوككم. اليوم انتشر أيضا هناك زواج يسمى الزواج التجاري، أن ترتبط هي بشاب وهو يرتبط بها لأجل التجارة، أن يكون عندهم ما يسمى بزواج الإعلانات، ويتفقون فيما بينهم أن ممنوع العلاقة الحميمية، ممنوع كذا، ممنوع كذا، وربما إذا هذا المشروع ما نجح انتهت هذه الحياة الزوجية. هم يربطهم التسويق للإعلانات، الدعاية. يعني شيء مؤسف صراحة.
0: شيء مؤسف. هذا هذا هذا هذا إخراج معنى الزواج عن معناه الحقيقي. الزواج له هو رباط مقدس بين رجل وامرأة، قائم على عقد نكاح وعلى الشروط وعلى الأركان التي وضعها الشرع، وعلى أن تكون هذه الحياة الزوجية هي تتحقق منها أهداف عديدة، يتحقق منها التعاون، يتحقق منها يعني قضاء الوطر الجنسي، يتحقق منها بقاء النوع الإنساني، يتحقق منها يعني الكثير من الحياة، حتى تمضي هذه الحياة بالزوج والزوجة في طريق السعادة وفي طريق الديمومة الزوجية. أما هذا الزواج التجاري والمصلحي، هذا طبعا لا يمت إلى الزواج الحقيقي الذي أراده الله تعالى، ومن الرجل والمرأة المتزوجين أن يكون عليه.
1: يعني ما حق هناك عقد ومهر ولكن لا تتحقق المقاصد.
0: لا، هي المقاصد، المقاصد هذه مقاصد غير سعيدة، غير سليمة.
1: صحيح.
0: المقاصد هنا مقاصد سوء تعتبر في الحقيقة، في عرف الشرع هذه مقاصد سوء.
1: نعم صحيح. نعم. أنا البعض يتعجب كيف يظهر زوجته في الإعلانات، في مقاطع اليوتيوب، في كثير من الأماكن، هو أصلا لا ينظر إليها كزوجة.
0: هو ينظر كسلعة.
1: كسلعة.
0: ينظر إليها كسلعة. كسلعة، هذا يسموه تسليع. يعني تسليع الوضع الاجتماعي معين، مثل تسليع الثقافة، يعني تسليع الثقافة، تسليع الغذاء، تسليع الآن القائم قائم على الآن العالم قائم على التسليع، على تسليع الأشياء، كل شيء يجعله سلعة. طبعا الزواج يجب حدث مقدس غير عن كذا،
1: ارفع من هذا،
0: ارفع بكثير. نعم صحيح.
1: للاسف هم حتى صار له مصطلح ويتفاخرون به
0: طبعاً.
1: وانا حبيت اجيب هذا الموضوع الان لان يسمعونا ايضا من الشباب والمراهقين
0: طبعاً.
1: يحتاج الى التنبيه حول هذا
0: الموضوع. شيء طيب، هذا بعيد عن قدسيه الزواج. الزواج شيء مقدس، واخذنا منكم ميثاقا غليظا،
1: ميثاقا غليظا،
0: وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. شوف التعبير كيف.
1: نعم.
0: ميثاق غليظ، عن الميثاق الشيء الذي يوثق الاشياء في بكل احكام.
1: نعم.
0: وبعد غليظ قوي،
1: كلمه غليظ واضح،
0: واضح
1: فيها شيء من الشده.
0: واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا تلاعب بالزواج.
1: تلاعب.
0: نعم.
1: صحيح.
0: أي.
1: لأن ما كل شيء المال وما كل شيء هو الأرصدة.
0: نعم. ما كل شيء أبدا.
1: طيب، نريد أن تكلمنا عن أساس المال وكذلك معيار الحسب والنسب، نريد أن ننتقل لمعيار آخر وهو الجمال. الجمال هو أحد الاعتبارات ربما الشرع لم يهملها، وكما جاء في تلك الرواية السابقة التي تحدثتم عنها. لكن اليوم سبحان الله السوشيال ميديا عززت بشكل كبير الجمال الظاهري، الجمال الشكلي، فصار الواحد بشكل كبير يبحث عن الجمال، ولكن في الحقيقة الجمال هو نسبي.
0: الجمال أولاً

0: نسبي بين رجل وامرأة. قد يكون يأتي رجل ويرى امرأة ما أنها جميلة، لكن في أعين الآخرين ليست جميلة، وكذلك هي تراه جميلا لكن في أعين الآخرين ليس. أن الجمال هو إحساس نسبي في الحقيقة،
1: إحساس نسبي. إحساس.
0: ولا شك في مشتركات يعني أساسية للجمال، في مشتركات أساسية، لكن الجمال اللي يعني ينشده بعض يعني ينشده بعض الرجال هو جمال نسبي. والجمال دائما هو يعني في الزواج ليس كل شيء الجمال. الجمال بعد دائما الشيء لما تعرفه
1: يعني يصبح شيء عادي،
0: يصبح شيء عادي. يعني إنسان قد مثلا يرى امرأة جميلة لكن لما يتزوجها ويألفها أسبوع أسبوعين شهر شهرين خلاص يحدث الملل، تبقى عاد الأخلاق، تبقى الاستقامة
1: هي التي تستمر،
0: تبقى السعادة، تبقى الديمومة التي يعني تبقى الحياة الجميلة القائمة على الخلق هي التي تستمر. أما الجمال فهو مقياس نسبي، صحيح فينا يعني أساسيات له لا بد تكون موجودة يعني، لكن ليس كما يقول الآخر الآن قل الجمال الفائق. الجمال الفائق هذا يعني أولا كما خبرت كما ذكرت إنه يعني يختلف من شخص لآخر النظرة إليه. يعني كم من رجل يعجب بامرأة ويراها أنها أجمل خلق الله بينما آخر يراها أنها ليست بذلك المستوى.
1: صح.
0: لكن هناك في مشتركات أساسية في الجمال مثلا هذه يتفق عليها الناس كلهم، لكن اللي يقصده بعض الناس الجمال اللي هو في نظر بعضهم الجمال الفائق هذا له وقت، يعني قد يذهب هذا الرونق، يذهب
1: أو تمرض،
0: أي المرض، يتحدث يعني شيء من مشقات الحياة،
1: يتغير، خاصة ما تمر به المرأة من حمل،
0: تمر به ولادة. أشياء فيجب الإنسان لا يترك قضايا الخلق ويترك قضايا الدين وقضايا يعني يعني السلوك القويم ويتجه فقط إلى الجمال.
1: وما قيمة يعني الجمال والأخلاق سيئة؟
0: لا ما شيء جمال.
1: كيف يستمتع الإنسان ويرتاح؟
0: هو هذا أبو حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث ضعيف لكن هذا الواقع. قال إياكم وخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. يعني إياكم وخضراء الدمن. الدمن ماذا؟ الدمن هو بقايا هذه الفضلات الحيوانات مع التربة. هذه لما تنبت فيها الأشجار تكون جميلة مزدهرة.
1: صحيح.
0: أنت مثلا شوف الآن الذي يسقى بماء الصرف الصحي من أشجار أو نخيل تجدها أكثر مزدهرة.
1: صح.
0: عن التي تسقى بالماء الصرف الصافي.
1: صحيح.
0: فأخضراء الدمن هي الماء طبعا الذي يختلط بتربة فيها من فضلات الحيوانات أو فضلات البشر، ويصير مثل هذه طبعا عندما ينبت فيها النبات يكون أكثر ازدهارا واخضرارا. فعادة الناس طبعا يعني إيش هناك يحبون هذا الشيء، يرونه أنه هذا شيء جميل وهذا مزدهر وهذا أخضر،
1: ينبهرون
0: بهذا بجمال المنظر هذا. يعني يقول والله هذه الشجرة وارفة الظلال، هذا الزرع جميل، هذه النخلة يعني شوف كيف جاية يعني جذعها ضخم، لكنها نابتة وين؟ في منبت غير طيب.
1: صحيح.
0: منبت نجس، في نجاسة، في فضلات يعني. فالرسول قال هكذا شبه، قال إياكم وخضراء الدمن. يعني قالوا ما هي خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسنة، هي مرأة حسنة وجميلة وطيبة لكنها قد تكون البيئة ونشأت فيها هي بيئة سوء، بيئة فساد، قائم على فساد، يعني ما تستقيم للزوج العفيف، ما تستقيم للزوج المستقيم. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الزواج، حتى الإنسان لا يغتر بالجمال فقط، لابد الجمال تسانده أشياء، تسانده أخلاق، يسانده استقرار، يسانده طبعا التفهم في الحياة، تكون هنالك المرأة يعني متدينة.
1: ربما يسحب الجمال غرور بعض الأحيان،
0: قد يكون هذا يحصل في كثير حدث،
1: يصبح التعامل سيء
0: كثير يعني في كثير يعني هذه الأشياء. فيعني فدائما التحذير على أن المرأة ذات الجمال أن قد تصاب بالغرور وتترفع على زوجها بعد فترة عندما يعني إذا كانت هي في منبت سوء

0: قد يكون يعني يتعرض لها الرجال الآخرون، ويحدث أن بعض الرجال سوف يأخذون بلبها بقلبها،
1: يدخل في غيرة شديدة
0: فتكره زوجها وتنقد زوجها يعني الأساسي. فهذه هي الأشياء يعني اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء.
1: نعم، هو حقيقة شيخ أحمد كما ذكرتم إن كان هذا الحديث فيه مقال أو فيه ضعف إن صحت هذه الرواية، لكن واقعنا اليوم يعاني معاناة تجاه الجمال، خاصة أن السوشيال ميديا قدمت الجمال على بقية المعايير كالأخلاق والعلم والإنجاز والموهبة. صار الشاب يريد أن الفتاة التي كما ذكرتم هي غاية في الجمال، ولكن ما ينقل في السوشيال ميديا أو في الإعلام هو مليء بالفلتر أو الميك اب كما يسمى اليوم، فما ممكن أن تجد تلك الصورة في واقعك مثلا.
0: لا، لأن قضايا التجميل الآن دخلت على
1: عمليات التجميل.
0: عملية التجميل في شخص من دولة كبيرة تزوج امرأة رآها فائقة الجمال، وهذه القصة ذكرت في وسائل الإعلام في الصحافة، فأنجب منها بنتا كانت البنت في غاية القبح.
1: عجيب.
0: فالرجل شك، ورجل رجل أعمال كبير وتزوجها لجمالها، وهي أيضا أرادته لأنه غني ولأنه رجل أعمال ولأنه فجاءت البنت
1: قبيحة
0: جدا.
1: انصدم الرجال،
0: فانصدم فبدأ يشك في زوجته.
1: كيف طلعت هذه غير؟
0: إن أنا صورتي جيدة وهذه الزوجة
1: جميلة.
0: صورتها جميلة، فكيف جاءت هذه البنت القبيحة؟ صبر ومشت الحال، فجاءت البنت الثانية شبيهة بالأولى في قبحها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فعاد هنا تحقق عنده أن هذه المرأة تخونه.
1: طبيعي بيشك فيها.
0: تذهب إلى ناس آخرين. فراح شكى إلى المحكمة.
1: هذه واحدة مشكلة.
0: أي بين هاتين البنتين ليستا من بناته، لأن الصورة تختلف تماما.
1: لا على الأب ولا على الأم.
0: في النهاية اعترفت الزوجة بأنها هي هذه كانت على صورة ابنتيها، وهذا الجمال الذي فيه نتيجة عملية تجميل.
1: عملية تجميل وليس هو الجمال الحقيقي.
0: اعترفت. نعم هي اعترفت.
1: ليس سبحان الله، رجع الأبناء
0: على الأصل.
1: على الأصل،
0: الأصل الجينات الوراثية. يعني هذاك التجميل حاجة ظاهرية، لكن الجينات بقيت وراثية على ذلك اللون القبيح. أيوة. اللي كانت عليه،
1: فرجعوا إلى أصل أمهم.
0: رجعوا إلى أصل أمهم. نعم. فالآن كل امرأة تسوي عملية تجميل على غير خلقتها الأولى، الأولاد سوف يتبعون الجينات الوراثية الأصلية.
1: يعني بهذه الطريقة هذا الكلام كسر سوقهم أصحاب العملية.
0: مفروض.
1: يعني العيادات الآن في هناك كما قال هوس حول الجمال غير طبيعي صاير اليوم.
0: صحيح.
1: والكل يريد أن يكون جميل على حساب أي معيار آخر.
0: وتجد في بنات يعملن هذا المكياج والتبييض، يجد الإنسان وكأنها مرأة من الدول الباردة.
1: هي.
0: يعني بينما فأنا مثلا كنت أعرف بنت إنها عندها يعني من اللون الأسمر، يعني ليست البياض الكامل، ولكن رأيتها ذات مرة فما عرفتها من بعيد، كان في مناسبة أرقوها من بعيد. سبحان الله،
1: لون آخر كليا.
0: مو قاف هذا البنت نفيذة في هذا المحفل، لأن لماذا هذا الشيء؟ لأنها كأنها من دولة من الدول الباردة ذات طبعا البياض البشرة.
1: البشرة البيضاء.
0: فسألت عنها فقيل هي فلانة. سبحان الله، أنا كنت أعرفها على غير ذلك اللون يعني.
1: صحيح.
0: فهذا كل أربع استعمال هذه المكياج واستعمال هذه المجملات وعمليات يعني المجملات والمغيرات الألوان.
1: للأسف تجارة صارت اليوم.
0: هذه ما طيب الحقيقة، يبقى الرجل وتبقى المرأة على شكلها الحقيقي
1: وجمال الإنسان في شكله الحقيقي
0: جدا، حتى لا يغيرون خلق الله.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: حديث جميل حول مواضيع متعددة، خاصة موضوع الهوس الجمال.
0: نعم،
1: وتحدثتم.
0: نعم.
1: عن هذا الموضوع. نعم. الجميل أنكم على اطلاع ما يحصل في العالم اليوم.
0: نعم.
1: اليوم صار البعض من الأخوة ومن الرجال ومن النساء اليوم يدفع المبالغ الكثيرة حتى يغير ويبدل ويعدل، ولا زال المعاناة مستمرة. ما رأيكم أن نستفيض أيضا في مواضيع أخرى في الحلقة القادمة
0: إن شاء الله بإذنه تعالى؟
1: بإذن الله تعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكركم الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع الفريد. بارك الله.

0: في علمكم. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام

0: الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا.

0: ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقد تقدم أن من يجوز أن تكون اسما موصولا ويجوز أن تكون اسم شرط، وعلى جعلها اسما موصولا يجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجوز في من أن تكون مبتدأ على جعل الواو للاستئناف والخبر مقدر دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه الذي ذكر، فإن الخبر إنما يكون للمتقدم، والتقدير من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فإن ذكر خبر من أو جواب من كفر بالله من بعد إيمانه أغنى عن ذكر خبر من شرح بالكفر صدرا.

صدرا أو عن ذكر جواب من شرح بالكفر صدرا على جعل من شرطية. والجملة الواقعة بعد من على جعلها موصولة جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل.

أن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالكفر جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الكفر اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والباء متعلق بالفعل شرح، شرح بالكفر، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل شرح، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل شرح. صدرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل من اسم شرط نقول في الإعراب من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والفعل شرح فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن. وهذه الجملة وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا في محل جزم بمن، لأن من جملة فعل الشرط، وجملة جواب الشرط مقدرة دل عليها جواب من كفر بالله من بعد إيمانه والتقدير، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى جعل هذه الجملة جملة استئنافية، سواء كانت من اسما موصولا أو كانت من اسم شرط، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تكون من باب الاستئناف البياني، بحيث يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره حكم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يخطر بالذهن السؤال عن حكم من انتقل الكفر من لسانه إلى قلبه، فيأتي الجواب من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله جملة اسمية، ويجوز في هذه الجملة الاسمية وجوه، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن تكون رابطة لجواب الشرط إذا ما جعلنا من شرطية، وجعلنا هذه الجملة الاسمية جواب من كفر بالله من بعد إيمانه على جعل من اسم شرط، وجعل الجملة من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية. ويجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، وعلى جعلها على الوجه الأول رابطة لجواب الشرط، فإن الربط وجب من كون الجواب جملة اسمية، وإذا كان الجواب جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور. وعلى جعل من اسما موصولا تكون هذه الفاء زائدة، وأتي بها لتشبيه الاسم الموصول باسم الشرط من جهة دلالة على العموم، فشبه باسم الشرط، ولذلك تدخل أحيانا على خبره الفاء وتكون زائدة. وهذه الفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن

تكون استئنافية، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله أن تكون خبرا لمن شرح بالكفر صدرا على جعل من كفر بالله بدلا، أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو فعل الذم. والفاء على هذه الصور كلها على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والجملة الواقعة بعد الفاء جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور عليهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غضب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من الله جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من كلمة من واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. ويجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا على ما ذكره صاحب الإبانة في كتاب الإبانة، وقد ذكر وجها واحدا في الضياء، وهو القول بالفتح في مثل هذه الصورة عندما يخشى من توالي كسرتين، بحيث يكون ذلك مؤديا إلى ثقل في اللسان. واسم الله اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ويجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة غضب، غضب من الله، لأنه مصدر، فيجوز أن يتعلق به حرف الجر. ويجوز في من الله أن يكون صفة لكلمة غضب، فإنه وقع بعد نكرة وهي كلمة غضب، والجار والمجرور بعد النكرة في باب الوصفية والحالية يكون صفة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور من الله في محل رفع صفة لكلمة غضب، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن من الله أو يكون من الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الاسمية فعليهم غضب من الله يجوز فيها أن تكون خبرا لمن كفر بالله من بعد إيمانه، على جعل من موصولة

0: وإعرابها مبتدأ. فعلى هذا نقول الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله في محل رفع خبر للاسم الموصول من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى جعل من شرطية تكون هذه الجملة جملة جواب الشرط، وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا كانت أداة الشرط أو حرف الشرط جازما وكان الجواب مقترنا برابط، والشرطان هنا متحققان. فعلى هذا فإن الجملة فعليهم غضب من الله في محل جزم لأنها جواب شرط جازم قد اقترن برابط. وعلى جعل من بدلا أو على جعلها مفعولا به وهي من كفر بالله من بعد إيمانه تكون هذه الجملة خبرا لمن شرح بالكفر صدرا، على جعل من اسما موصولا، أو تكون جوابا للشرط على جعل من شرح بالكفر صدرا شرطية، والحكم هو الحكم. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه مبتدأ فإن المبتدأ لا بد له من خبر، فيجوز في هذه الجملة من جهة أخرى أن تكون خبرا للمبتدأ على جعل من كفر بالله من بعد إيمانه شرطية، على رأي من يقول إن الخبر هو جملة جواب الشرط، وهناك رأي أن الخبر هو جملة فعل الشرط. فعلى هذا فالجملة كفر بالله من بعد إيمانه هي الخبر، فهي في محل رفع. وعلى رأي فإن الخبر ما يكون فيه ضمير يعود إلى اسم الشرط، وجملة فعل الشرط كفر بالله من بعد إيمانه فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز أن تكون خبرا على هذا الوجه. وجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز فيها أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا. ووجه رابع أن الخبر مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر لأن المعنى يتحقق بمجموعهما. فعليهم غضب من الله، وهناك وجوه في هذه الجملة على جعل من بدلا أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو أذم، ونقصد بمن من كفر بالله من بعد إيمانه. نذكر تلك الوجوه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

جعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد دروس وعبر من مشهد قرآني، ولا زلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سنجد أيها المستمعون الأكارم في التعبير القرآني في صيغة الدعاء بالصلاح شيئا يحتاج إلى تأمل وتدبر. فهنا يقول سيدنا إبراهيم في دعائه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وعلى لسان سيدنا يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظ معي، إذن في دعاء إبراهيم وألحقني بالصالحين، وفي دعاء سيدنا يوسف أيضا وألحقني بالصالحين. في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم

0: تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا مع القوم الصالحين. ومن دعاء سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في سورة القصص على لسان الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذا لم نجد أنهم يقولون: وأكن من الصالحين، إلا في سورة المنافقون. في أي موضع؟ في موضع التحسر، أن هذا الإنسان الذي لم ينفق لم يتصف بصفة عظيمة من صفات الصالحين. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن قد يكون التعبير بألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين، كما يقول علامة ابن كثير، وقلنا أن هذا موجود في دعاء إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين. وفي دعاء سيدنا سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن الصلاح والاستقامة على الدين تكون بالانضمام إلى الجماعة المؤمنة، كما يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الخطاب للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مع مكانته وإيمانه وعلمه بالله جل جلاله، يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم. وسنجد هذا أيضا في قصة موسى عليه السلام عندما أرسله الله إلى فرعون. فموسى عليه السلام يطلب ويدعو الله عز وجل في هذه المهمة وفي هذا العمل أن يكون معه هارون عليه السلام. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور

0: لك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
2: وجعلنا فيها معايش،
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي علم بالقلم كما علم بالقلوم والمنشار، وجعل من جوامد الأرض وسوابح البحر معايش للأنام وآيات لأولي الأفهام. نحمده سبحانه حمد من أبصر في كل صنعة يرى القدرة، وفي كل مهنة رسالة للفطرة. ونصلي ونسلم على نبي الله نوح رائد الصناعة الثقيلة ومعلم البشرية كيف تركب المستحيل بإذن ربها، وعلى خاتم الرسل الذي بعثه الله ليتم مكارم الأخلاق في القول والعمل. أيها المستمعون الكرام، طابت حياتكم بالجد ونفوسكم بالإتقان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقتنا من برنامج وجعلنا لكم فيها معايش. لا نتحدث عن مجرد حرفة تتعامل مع الأخشاب، بل نتحدث عن مبدأ النجاة حين يقترن بالعلم والصبر. نعود بالذاكرة البشرية إلى فجر الصناعة، حين كانت النجارة ليست فقط لصنع الأبواب، بل لشق عباب الأمواج وإنقاذ الحياة من هول الطوفان. فما هي تلك الرابطة المقدسة بين السعي في المعايش وبين الإتقان الذي يصل إلى حد الإعجاز؟ وكيف تكون مهنتك أيها الصانع هي سفينتك التي تعبر بها إلى شاطئ القبول عند الله؟ حين نقرأ قصة نوح عليه السلام في القرآن، لا نجدها سردا للمعجزات فحسب، بل نجدها دليلا هندسيا وأخلاقيا للعمل. يقول الحق تعالى في سورة هود: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل معي أيها المستمع تلك العبارة الباذخة: بأعيننا ووحينا. هنا ترتفع الصنعة من مجرد نجارة بشرية إلى رعاية إلهية، لكن الله وهو القادر على نجاة نوح بأمر من كن فيكون، أمره بالسعي وبالبناء وبمعالجة الأرض.

0: الواحي والدسر، إن قوله تعالى بأعيننا تعني أقصى درجات المراقبة والإتقان، وكأن القرآن يخبر كل صانع وكل مهندس وكل عامل إن الله ينظر إلى تفاصيل عملك، إلى متانة الربط وإلى جودة السبك. لم تكن سفينة نوح لعبة تعبث بها الرياح، بل كانت بناء رصينا ذات ألواح ودسر، أي مسامير وروابط أحكمت إحكاما. حتى قيل في بعض التفاسير إن نوحا بدأ بزراعة الشجر لعقود، ثم قطعه ثم نجره. هذا الصبر الصناعي هو جوهر المعايش التي تبقى، فالعمل الذي لا إتقان فيه هو غرق لصاحبه قبل غيره، والعمل الذي يبنى بأعين الله هو الذي يمخر عباب الصعاب ويصل إلى الجودي بيسر وأمان. وفي ميراث النبوة نجد أن الأنبياء لم يكونوا منعزلين عن حرف الناس، بل كانوا أعلاما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. هذا الخبر النبوي القصير يحمل في طياته تعظيما لليد التي تعمل. زكريا عليه السلام النبي القانت كان يكسب قوته من طرق الخشب وتسوية الألواح. إن النجارة ليست عملا عضليا فحسب، بل هي هندسة تطويع، هي أن تحول مادة خاما إلى شيء نافع. وهذا هو جوهر الإنقاذ في كل مهنة. كل نجار يصلح كرسيا أو يبني سقفا إنما يقتفي أثر نبي الله زكريا ونبي الله نوح. ويعزز هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. المحترف هو الذي امتلك ناصية صنعته وصار فيها خبيرا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أمة تعرف كيف تبني سفنها في كل ميدان، لا أمة تنتظر أن يصنع لها الآخرون نجاتها. الصنعة أمانة، والتخلف فيها نقص في الدين قبل أن يكون نقصا في الدنيا. وإذا نظرنا في سيرة الصحابة ومن تبعهم نجد أنهم نقلوا سفينة نوح من مقام الذكرى إلى مقام التطبيق العملي لحماية الأمة. تأملوا قصة بناء الأسطول الإسلامي وبإشراف الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وغيرهم. لقد كان العرب أهل صحراء لا علم لهم بسفن البحر، لكنهم حين أدركوا أن النجاة تقتضي ركوب البحر استعانوا بالنجارين وطوروا هندسة البناء البحري، حتى صارت السفينة الإسلامية مضرب المثل في المتانة. هؤلاء النجارون الصحابة ومن جاء بعدهم من الأنصار الذين كانوا أهل زرع وصنعة فهموا أن الإتقان ليس ترفا، بل هو حياة أو موت. كانوا يعلمون أن أي خلل في مسمار أو فجوة في لوح قد تغرق جيشا كاملا، وما كان للصحابة أن ينجوا ولا أن ينجحوا لولا أنهم تربوا في مدرسة النبوة على أن العمل مسؤولية أمام الله. لقد كان لكل مهنة في المدينة المنورة آداب وأصول، وكان نجار المدينة وبناؤها يرون أن عملهم هو الذي يحمي بيضة الإسلام. إن بناء السفن كان تدشينا لعصر جديد، عصر لا يعتمد فيه المؤمن على الدعاء المجرد، بل على الدعاء المقرون بالدسر والمسامير والإتقان.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع العزيز، يا من تمارس مهنتك كل يوم، هل سألت نفسك يوما: هل عملي هو سفينة نجاة للمجتمع، أم هو مجرد هيكل هش لا يصمد أمام أمواج الحاجة؟ إن مبدأ نوح في النجاة ليس خاصا بالخشب، بل هو قانون لكل معاملة ولكل منتج. الطبيب الذي يشخص بدقة هو نجار أرواح يبني سفينة نجاة المريض. المهندس الذي يحسب متانة الخرسانة هو وريث ألواح نوح.

0: يحمي الناس من الانهيار. نحن اليوم نعيش في طوفان من المنتجات الرديئة والعمل المستعجل والإهمال المقنع. لقد فقدنا بركة السعي حين تركنا مبدأ بأعيننا ووحينا. إن الإتقان في مهنتك هو تعبيرك عن حبك لله ولخلقه. كن صانعا لا يرضى إلا بالأفضل، لا لأجل المال فحسب، بل لأجل أن تكون سفينتك التي هي عملك شاهدة لك لا عليك. إن الأمة التي لا تتقن نجارتها في كل الفنون ستبقى غارقة في تبعيتها للآخرين. فليكن لكل منا جودي يرسو عليه، وهو تمام الإنجاز وطيب الكسب. أيها الأحبة، لنجعل من قصة نوح وسفينته نبراسا يضيء لنا دروب معايشنا. لا تستهينوا بمسمار تغرزونه، أو بكلمة تكتبونها، أو مهمة تؤدونها. كل ذلك جزء من بناء العالم. تذكروا دوما أن الله يحب من إذا عمل عملا أن يتقنه، وأن البركة لا تنزل إلا على الأيدي التي تعمل بعلم وخوف من الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإتقان، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن يرزقنا حلالا طيبا يعيننا على طاعته. طابت معايشكم بالجد والرضا، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان واثقا بالله عز وجل في أحلك الظروف، والذي حمل رسالة الحق في وجه الطغيان، والذي كان مثالا للتوكل الصادق على الله عز وجل، والذي كان ثابتا في أصعب المواقف وأشدها. إننا إذا وقفنا ونظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وما تحويه من عبر وفوائد، نجد فيها جملة من هذه الفوائد، من بينها أولا الثقة المطلقة بالله والتوكل عليه، وهذا يمكن أن نجده في مواقف عديدة. فعندما خافت أم موسى عليه السلام، خافت من أن يفعل بولدها كما فعل بغيره من أبناء بني إسرائيل من التقتيل، ألقت برضيعها في النهر امتثالا لأمر الله عز وجل وثقة بوعده. وهذا لا شك بأنه يدل على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وإلا فكيف يمكن أن يكون لصندوق يرمى في البحر أو في النهر أن يكون سفينة النجاة وطوق السلامة له؟ ولكن هي الثقة بالله عز وجل والثقة بوعده. وكذلك أيضا نجد هذا الأمر واضحا جليا عندما يحاصر موسى وقومه الذين حوصروا بين البحر وبين فرعون وجيشه، هنالك لا مجال للمقاومة، إما الغرق في البحر وإما الاستسلام وما يكون من بطش فرعون وجنده. فعندما يرى قوم موسى عليه السلام هذا الموقف يدخل في قلوبهم اليأس، فيظن بأنهم هالكون لا محالة، ولكن في المقابل نجد هنالك نفسا تواقة لأمر الله عز وجل، نجد هنالك نبيا كريما مرتبطا بالله عز وجل، فإذا به يقول بلسانه

0: الإنسان المؤمن الواثق المتوكل على الله كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هكذا على كل واحد منا أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هكذا يكون شأن المؤمن، أنه يقول في مثل هذه المواقف الشديدة متوكلا على الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا نجد في هذه القصة الصبر والثبات، ثبات سيدنا موسى عليه السلام وصبره في وجه فرعون وفي جملة أحداث كثيرة مليئة بالتحديات ومليئة بالمواجهات بين رجل أعزل وبين طاغية كبير متكبر صاح في قومه قائلا بأنه هو الرب الأعلى. وما كان لتلك العدة والعتاد والقوة والجيوش أن تؤثر في قلب موسى عليه السلام، فنتعلم من ذلك الصبر والثبات على الحق، وأن العاقبة الحسنة والنصر حليف الصابرين كما كان من شأن سيدنا موسى عليه السلام. هذه أيها الإخوة والأخوات الكرام بعض وقفات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أنه كان صابرا ثابتا متوكلا واثقا بالله عز وجل حتى كتب الله لدعوته النجاح ولمسيرته الختام الحسن. فعلينا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا. ولحديثنا بقية نكمله في لقاء قادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل.

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم

حكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا

التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة

تنفعه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

0: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: صدق الله العظيم.
0: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن

قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء

الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا

والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر

حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففرية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا

0: خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث

0: اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ، يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

0: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطراً.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، ومعك أنت داود أيضا، مع المستمعين والمستمعات، أن لدينا وقفات حول الآية المباركة ولم نستوفها، حول آية تحمل الرق

0: أما 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
0: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين احتفاء الله سبحانه وتعالى بالمخلصين من عباده بإجابة دعائهم واللطف بهم وما أجدرهم بذلك، وفي مقدمتهم أبونا إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: رب اجعل هذا بلدا آمنا.
1: وهذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام صدر دعوة لربه أن يجعل ذلك البلد آمنا.
0: وفي آية أخرى يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
1: نعم نعم، هناك بالتعريف وهنا جاء هذا اللفظ منكرا بلدا، فما سؤالك هنا؟
0: ما الإشارة التي تظهر في ذلك يا أستاذنا؟
1: التنكير هنا يظهر والله أعلم أن هذا الدعاء كان قبل بناء الحرم وقبل بناء البيت، فتكون الإشارة بكلمة هذا إلى المكان الذي وقف حياله. هذا أي هذا المكان بلدا آمنا، ثم كرر الدعاء حينما اكتمل البناء حيث كانت البلد بلدا، فقال: رب اجعل هذا البلد، أي الذي كان وبني، رب اجعل هذا البلد آمنا. فيكون الدعاء صدر منه مرتين: أولا هنا قبل البناء، ثانيا هناك بعد البناء، رب اجعل هذا البلد آمنا. والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: جاءت هذه المفردة بلدا في قوله تعالى على أنها مفرد.
1: نعم، وكذلك جاءت معرفة: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد.
2: فأسألك يا أستاذنا، إن كانت هذه المفردة هي مفرد البلد، فماذا تكون البلاد؟ وإن كانت البلاد أيضا مفردا، فماذا يكون الجمع؟
1: البلد والبلاد مفردتان، يقال بلاد وبلد، وأما بلدان فهو الجمع. بلاد جمعه بلدان، وكذلك بلد جمعه بلدان، هكذا. نعم، بلاد وبلدان، وبلد وبلدان، وبلدة وبلدان، ويقال بلدات.
2: بلدات؟
1: نعم، هو جمع مؤنث سالم لماذا؟ لبلدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقوله آمنا؟ ولما أسند هذا أو أسند الأمن إلى البلاد؟
1: جميل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. آمنا اسم فاعل من الأمن، وهو ضد الخوف. والمسند إليه هنا أو الموصوف بأنه آمن أهل البلاد، فإما أن تجعل آمنا قائما مقام ذا أمن، فيكون آمنا كتامر ولابن منسوبا إلى الأمن، معاملا معاملة المنسوب إليه، فيقولون: فلان تامر ولابن، أي ذو تمر ولبن. اجعل هذا بلدا آمنا، أي ذا أمن. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون الإسناد فيه مجاز عقلي، حيث أسند الأمن إلى البلد
2: ويقصد به الناس.
1: نعم، يقصد به من سكن البلد واستقر به من أناس أو غيرهم من دواب وأنعام. اجعل هذا البلد آمنا، أي لا خوف فيه، بأن لا يخاف فيه أحد. وهذا هو الذي تحقق من إجابة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، فكانت مكة حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا، ثم بعد

0: ذلك أصبح لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره، وهكذا يكون الطائر خارجه خائفا فإذا دخله أمن. فيقال إن الكلاب تطارد الصيد خارج الحرم، فإذا دخل الصيد الحرم أمسكت الكلاب عن مطاردة الصيد
1: فصار الصيد آمنا.
2: سبحان الله.
0: نعم نعم، بإذن الله سبحانه، وكل هذا من فضل الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى وارزق أهله من الثمرات؟
0: إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يكون هذا بلدا آمنا، والأمن يتحقق بالعدل والرخاء والعزة، ثم بعد ما يستتبع ذلك من ثراء وإقبال واستقرار وتعمير. فلا يكون الأمان إلا بهذه الأشياء، أولا عدل وعزة ورخاء، ولا يتمكن ولا يستقر العدل والعزة والرخاء إلا بالثراء والتعمير والإقبال على ذلك. فقد دعا إبراهيم بعد الأمن بالرزق لأهل تلك البلاد، وارزق أهله من الثمرات.
2: ونتوقف عند هذا الحد يا أستاذنا لأن الوقت أدركنا.
0: يا سبحان الله، كنت أود أن أبين قول الحق سبحانه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لماذا خصهم إبراهيم بالدعوة، ولكن نرجئ ذلك بإذن الله إلى الحلقة القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنقف مع قصة سيدنا موسى عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي كان واثقا بالله عز وجل في أحلك الظروف، والذي حمل رسالة الحق في وجه الطغيان، والذي كان مثالا للتوكل الصادق على الله عز وجل، والذي كان ثابتا في أصعب المواقف وأشدها. إننا إذا وقفنا ونظرنا إلى قصة هذا النبي الكريم وما تحويه من عبر وفوائد، نجد فيها جملة من هذه الفوائد، من بينها أولا الثقة المطلقة بالله والتوكل عليه، وهذا يمكن أن نجده في مواقف عديدة. فعندما خافت أم موسى عليه السلام، خافت من أن يفعل بولدها كما فعل بغيره من أبناء بني إسرائيل من التقتيل، ألقت برضيعها في النهر امتثالا لأمر الله عز وجل وثقة بوعده. وهذا لا شك بأنه يدل على ثقة مطلقة بالله عز وجل، وإلا فكيف يمكن أن يكون لصندوق يرمى في البحر أو في النهر أن يكون سفينة النجاة وطوق السلامة له؟ ولكن هي الثقة بالله عز وجل والثقة بوعده. وكذلك أيضا نجد هذا الأمر واضحا جليا عندما يحاصر موسى وقومه الذين حوصروا بين البحر وبين فرعون وجيشه، هنالك لا مجال للمقاومة، إما الغرق في البحر وإما الاستسلام وما يكون من بطش فرعون وجنده. فعندما يرى قوم موسى عليه السلام هذا الموقف، يدخل في قلوبهم اليأس، فيظن بأنهم هالكون لا محالة، ولكن في المقابل نجد هنالك نفسا تواقة لأمر الله عز وجل، نجد هنالك نبيا كريما مرتبطا بالله عز وجل، فإذا به يقول بلسان المؤمن الواثق المتوكل على الله: كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هكذا على كل واحد منا أن يثق بالله عز وجل وأن يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا هكذا يكون شأن المؤمن، أنه يقول

0: في مثل هذه المواقف الشديدة متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا نجد في هذه القصة الصبر والثبات، ثبات سيدنا موسى عليه السلام وصبره في وجه فرعون وفي جملة أحداث كثيرة مليئة بالتحديات ومليئة بالمواجهات بين رجل أعزل وبين طاغية كبير متكبر صاح في قومه قائلا بأنه هو الرب الأعلى. وما كان لتلك العدة والعتاد والقوة والجيوش أن تؤثر في قلب موسى عليه السلام، فنتعلم من ذلك الصبر والثبات على الحق، وأن العاقبة الحسنة والنصر حليف الصابرين كما كان من شأن سيدنا موسى عليه السلام. هذه أيها الإخوة والأخوات الكرام بعض وقفات في قصة سيدنا موسى عليه السلام، وكيف أنه كان صابرا ثابتا متوكلا واثقا بالله عز وجل حتى كتب الله لدعوته النجاح ولمسيرته الختام الحسن. فعلينا أن ننظر فيها وأن نتأمل فيها وأن نأخذ منها دروسا وعبرا تنفعنا في حياتنا. ولحديثنا بقية نكمله في لقاء قادم بعون الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونستودعكم الله جميعا الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء.

0: على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

0: رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجردي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد ربكم، له الحمد ما لاح الصبح فاستنارت الآفاق بأنوار الضياء، وانطلقت نفوس ساعية في همة وعزيمة وإباء. تستشعر النفوس المؤمنة على هذه الرحاب الطيبة ما يسره الله تعالى للأمم من أسباب بقاء آثارها، حينما تعنى بحفظ ذاكرتها وصون تراثها واهتمامها بتوريثه للأجيال لتبقى صورته ماثلة وملهمة. وهذا الدين الحنيف يدعو إلى الاعتبار بمن سبق من الغابرين والقرون الخالية، وإحياء المكارم والمحامد والفضائل، وحفظ ما ينفع الناس من العلوم والخبرات والعمران، وأمر بالنظر تفكرا وتأملا، فذلك من أبواب الاعتبار. وحفظ التراث له أهميته في ترسيخ الهوية وتقوية الانتماء. والتراث الثقافي يشمل ما نراه في هذه البلاد من المباني والآثار، ومعها كل ما يعبر عن المجتمع من لغة وعادات وفنون وأعراف وعلوم وحرف ومرويات تحكى، وما يجسد قيم المجتمع ويدل على أصالته. ويلفت الانتباه ما تزخر به هذه البلاد العريقة من مكونات التراث الثقافي.

0: الثقافي، حيث عمق الجذور وتنوع القاطنين وارتباطهم بتاريخهم العريق وقيمهم الراسخة، وهي لدى الذين يستشعرون المسؤولية أمانة يحرص على حفظها ويعتز بها وتبرز بما يليق بشأنها، مع المساعي الحميدة لتوثيقها ونقلها للأجيال على أكف أمينة ونفوس تقية نزيهة. ويدرك كل واع أن حفظ التراث وصونه مسؤولية مشتركة، فالأسرة لها دورها التربوي الكبير مع مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام، لتبقى مفردات تراثنا حاضرة في الوجدان ومنطلق بناء وإعداد للمستقبل المشرق. ومن أعظم المساعي الطيبة تلك التي تبث الوعي بمختلف الأساليب المتجددة والمغتنمة لهذا العالم الافتراضي، ليسلك كل فرد مسالك المعتزين بتراثهم، المستمسكين بهويتهم، المهتدين بمراشد دينهم، المحافظين على قيمهم، مع التوعية بخطورة الإضرار بمكونات التراث الثقافي أو التعدي على معالمه أو العبث بمحتوياته أو الإساءة إليه والانتقاص منه ومن رموزه أو تشويه عناصره أو عبر الاستغلال غير المشروع وغيرها من الممارسات المنافية للأمانة. وفيه طمس للذاكرة التاريخية ومصادرة للوعي التاريخي وحرمان للأجيال من إرثها الحضاري وقطع للصلة بجذورهم الأصيلة. والنفوس المؤمنة على إدراك ووعي بأن حفظ نعم الله من دلائل شكره تعالى، وأن صون هذا التراث إحدى صور الوفاء وصون المكتسبات وتحمل المسؤولية واحترام التاريخ. لك الحمد، لك الحمد، باسمك تسمو المساعي وتشرق بالنور كل البقاع. لك الحمد، ما هب للخير ندب دعته إلى المجد خير الدواعي. فهيا بنا لله ربنا مع ذوي الإسهام الصادق في بناء غد فيه اعتزاز بالهوية والأصالة، مستمدين من نور الماضي قوة وثقة وانطلاقا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. الله.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. وقوع عدة انفجارات في مدن إيرانية، وعباس عراقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان إنجازا دوليا بحصولها على المركز الأول على مستوى العالم في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2026 ضمن فئة البيئة الإلكترونية، وذلك عن مشروعها تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الطاقة من خلال أعمدة الإنارة الذكية، إذ توجت محافظة مسندم بكأس الصدارة العالمية هذا العام في المسابقة التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. وجرت مراسم تتويج المحافظة بكأس المركز الأول خلال أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تتواصل حاليا في مركز بليكسبو بجنيف. ويقوم مشروع محافظة مسندم الإنارة الذكية الفائز بالجائزة يقوم على مفهوم المدن الذكية، إذ يعتمد على توظيف تقنيات إنترنت الأشياء لربط أعمدة الإنارة بمنصة مركزية ذكية تتيح المراقبة والتحكم وإدارة شبكة الإنارة عن بعد، ويمكن النظام من متابعة حالة الأعمدة بشكل لحظي واكتشاف الأعطال بشكل استباقي، وإدارة جداول التشغيل والإطفاء وتحليل استهلاك الطاقة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستهلاك

الاستدامة البيئية من خلال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل شبكات الإنارة التقليدية، بالإضافة إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإطالة العمر التشغيلي لمكونات شبكة الإنارة. كما يوفر المشروع بيانات دقيقة ومؤشرات أداء تساعد متخذي القرار على التخطيط وإدارة الأصول الحكومية بكفاءة أكبر. وفازت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، تقديرا لإسهاماتها في دفع التحول الرقمي والتنمية المستدامة من خلال منصة نور التعليمية. ويؤكد هذا الإنجاز على المكانة الريادية للمنصة بوصفها إحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية وما قدمته من خدمات متكاملة أسهمت في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الخدمات الإلكترونية. وتعد منصة نور التعليمية منظومة رقمية متكاملة أطلقتها وزارة التعليم لتوفير بيئة تعلم ذكية تتجاوز حدود الفصل الدراسي وتتيح للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور الوصول إلى المحتوى التعليمي الرقمي ومتابعة الأداء الأكاديمي. وحققت سلطنة عمان إنجازا جديدا في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 بتقدمها إلى المركز 49 عالميا من بين 180 دولة، متقدمة 6 مراكز مقارنة بنتائج نسخة عام 2024 التي حلت فيها في المركز 55 عالميا، في تأكيد على فاعلية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحسين مؤشرات الأداء البيئي. كما أحرزت السلطنة مراكز متقدمة على المستويين الإقليمي والعربي بحصولها على المركز 3 على مستوى دول الشرق الأوسط والمركز 2 عربيا والمركز 2 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعكس المكانة المتنامية التي حققتها في مجال حماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ارتفع إنتاج سلطنة عمان من الاستزراع السمكي خلال عام 2025 ليبلغ 9240 طنة، محققا نسبة نمو بلغت 67.7% مقارنة بعام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 21 مليونا و169 ألف ريال عماني. وأوضحت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن أكثر الأسماك إنتاجا من الاستزراع السمكي هو الروبيان ذو الأرجل البيضاء وأسماك الكوفر الأوروبي، تليها أسماك البلطي والصفيلح العماني والمحار الصخري. عالميا، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده، معتبرا أن الضربات الأمريكية الأخيرة تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريحات عراقجي جاءت خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، جرى خلاله بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد ودعم مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. وأعلنت وسائل إعلام إيرانية وقوع عدة انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، وذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران. من جهتها أكدت طهران أن الضغوط والضربات الأمريكية لن تدفعها إلى التراجع، مشيرة إلى أن أمنها وحركة الملاحة يرتبطان بما وصفته بسلوك الولايات المتحدة في المنطقة. أكدت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. كما دعت الرئاسة الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة، موضحة أن سماع أي صوت انفجارات هو نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات. يأتي ذلك بينما تجددت الدعوات الدولية إلى التهدئة ومواصلة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد استئناف الهجمات بين الجانبين، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى مواصلة المباحثات بين الولايات

المتحدة وإيران وإبداء مزيد من الصبر وضبط النفس للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه لا يعتقد أن الجهود الدبلوماسية الرامية لحسم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد فشلت حتى بعد استئناف الهجمات، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة لإنهاء الحرب. من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن تبادل إطلاق النار بين أمريكا وإيران يزيد تعقيد المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب. بدورها أكدت الخارجية الصينية أن إعادة إشعال الحرب بين واشنطن وطهران ليس في مصلحة أحد، داعية جميع الأطراف إلى العودة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة. أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد ضرورة التزام إيران والولايات المتحدة بالحوار والدبلوماسية. ما ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء جدد موقفه من أن على واشنطن وطهران تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، مجددا دعم الدوحة لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل. اشترط لبنان انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في المناطق الجنوبية لمضمون الاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. في غضون ذلك واصل طيران جيش الاحتلال تنفيذ هجماته على جنوب لبنان بعد استهدافه محيط مستشفى غندور في بلدة النبطية، ما أسفر عن مقتل شابين. وفي قضاء مرج عيون نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في بلدة الطيبة بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس بقطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر إثر استهداف منزل بمنطقة بطن سمين بخان يونس، كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين واستهداف مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع استمرار القيود على دخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا عن مشروع الإنارة الذكية في مسندم، وتفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن منصة نور التعليمية. وقوع عدة انفجارات في مدن إيرانية، وعباس عراقجي يحذر من أي مغامرة عسكرية أمريكية جديدة ضد بلاده. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الضفري، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، لذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير

والأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار السنة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سنجد أيها المستمعون الأكارم في التعبير القرآني في صيغة الدعاء بالصلاح شيئا يحتاج إلى تأمل وتدبر. فهنا يقول سيدنا إبراهيم في دعائه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وعلى لسان سيدنا يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظ معي، إذن في دعاء إبراهيم وألحقني بالصالحين، وفي دعاء سيدنا يوسف أيضا وألحقني بالصالحين. في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا

0: نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا مع القوم الصالحين. ومن دعاء سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في سورة القصص على لسان الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إيه إذا لم نجد أنهم يقولون وأكن من الصالحين إلا في سورة المنافقون. في أي موضع؟ في موضع التحسر، أن هذا الإنسان الذي لم ينفق لم يتصف بصفة عظيمة من صفات الصالحين. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن قد يكون التعبير بألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين كما يقول علامة ابن كثير، وقلنا أن هذا موجود في دعاء إبراهيم عليه السلام وألحقني بالصالحين، وفي دعاء سيدنا سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن الصلاح والاستقامة على الدين تكون بالانضمام إلى الجماعة المؤمنة، كما يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الخطاب للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مع مكانته وإيمانه وعلمه بالله جل جلاله، يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم. وسنجد هذا أيضا في قصة موسى عليه السلام عندما أرسله الله إلى فرعون. فموسى عليه السلام يطلب ويدعو الله عز وجل في هذه المهمة وفي هذا العمل أن يكون معه هارون عليه السلام. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي علم بالقلم كما علم بالقلوم والمنشار، وجعل من جوامد الأرض وسوابح البحر معايش للأنام وآيات لأولي الأفهام. نحمده سبحانه حمد من أبصر في كل صنعة يد القدرة، وفي كل مهنة رسالة للفطرة. ونصلي ونسلم على نبي الله نوح رائد الصناعة الثقيلة ومعلم البشرية كيف تركب المستحيل بإذن ربها، وعلى خاتم الرسل الذي بعثه الله ليتم مكارم

أخلاق في القول والعمل. أيها المستمعون الكرام، طابت حياتكم بالجد ونفوسكم بالإتقان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الأمواج وإنقاذ الحياة من هول الطوفان. فما هي تلك الرابطة المقدسة بين السعي في المعايش وبين الإتقان الذي يصل إلى حد الإعجاز؟ وكيف تكون مهنتك أيها الصانع هي سفينتك التي تعبر بها إلى شاطئ القبول عند الله؟ حين نقرأ قصة نوح عليه السلام في القرآن لا نجدها سردا للمعجزات فحسب، بل نجدها دليلا هندسيا وأخلاقيا للعمل. يقول الحق تعالى في سورة هود: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. تأمل معي أيها المستمع تلك العبارة الباذخة: بأعيننا ووحينا. هنا ترتفع الصنعة من مجرد نجارة بشرية إلى رعاية إلهية، لكن الله وهو القادر على نجاة نوح بأمر من كن فيكون، أمره بالسعي وبالبناء وبمعالجة الألواح والدسر. إن قوله تعالى بأعيننا تعني أقصى درجات المراقبة والإتقان، وكأن القرآن يخبر كل صانع وكل مهندس وكل عامل: إن الله ينظر إلى تفاصيل عملك، إلى متانة الربط وإلى جودة السبك. لم تكن سفينة نوح لعبة تعبث بها الرياح، بل كانت بناء رصينة ذات ألواح ودسر، أي مسامير وروابط أحكمت إحكاما. حتى قيل في بعض التفاسير إن نوحا بدأ بزراعة الشجر لعقود ثم قطعه ثم نجره. هذا الصبر الصناعي هو جوهر المعايش التي تبقى، فالعمل الذي لا إتقان فيه هو غرق لصاحبه قبل غيره، والعمل الذي يبنى بأعين الله هو الذي يمخر عباب الصعاب ويصل إلى الجودي بيسر وأمان. وفي ميراث النبوة نجد أن الأنبياء لم يكونوا منعزلين عن حرف الناس، بل كانوا أعلاما فيها. يقول صلى الله عليه وسلم: كان زكريا نجارا. هذا الخبر النبوي القصير يحمل في طياته تعظيما لليد التي تعمل. زكريا عليه السلام النبي القانت كان يكسب قوته من طرق الخشب وتسوية الألواح. إن النجارة ليست عملا عضليا فحسب، بل هي هندسة تطويع، هي أن تحول مادة خاما إلى شيء نافع، وهذا هو جوهر الإنقاذ في كل مهنة. كل نجار يصلح كرسيا أو يبني سقفا إنما يقتفي أثر نبي الله زكريا ونبي الله نوح. ويعزز هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المحترف. المحترف هو الذي امتلك ناصية صنعته وصار فيها خبيرا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أمة تعرف كيف تبني سفنها في كل ميدان، لا أمة تنتظر أن يصنع لها الآخرون نجاتها. الصنعة أمانة، والتخلف فيها نقص في الدين قبل أن يكون نقصا في الدنيا. وإذا نظرنا في سيرة الصحابة ومن تبعهم نجد أنهم نقلوا سفينة نوح من مقام الذكرى إلى مقام التطبيق العملي لحماية الأمة. تأملوا قصة بناء الأسطول الإسلامي وبإشراف الصحابي الجليل عبادة بن الصامت وغيرهم. لقد كان العرب أهل صحراء لا علم لهم بسفن البحر، لكنهم حين أدركوا أن النجاة تقتضي ركوب البحر استعانوا بالنجارين وطوروا هندسة البناء البحري، حتى صارت السفينة الإسلامية مضرب المثل في المتانة. هؤلاء النجارون الصحابة ومن جاء بعدهم من الأنصار الذين كانوا أهل زرع وصنعة فهموا أن الإتقان ليس ترفا، بل هو حياة أو موت. كانوا يعلمون أن أي خلل في مسمار أو فجوة في لوح قد تغرق جيشا كاملا، وما كان للصحابة أن ينجوا ولا أن ينجحوا لولا أنهم تربوا في مدرسة النبوة.

0: على أن العمل مسؤولية أمام الله. لقد كان لكل مهنة في المدينة المنورة آداب وأصول، وكان نجار المدينة وبناؤها يرون أن عملهم هو الذي يحمي بيضة الإسلام. إن بناء السفن كان تدشينا لعصر جديد، عصر لا يعتمد فيه المؤمن على الدعاء المجرد، بل على الدعاء المقرون بالدسر والمسامير والإتقان.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع العزيز، يا من تمارس مهنتك كل يوم، هل سألت نفسك يوما: هل عملي هو سفينة نجاة للمجتمع، أم هو مجرد هيكل هش لا يصمد أمام أمواج الحاجة؟ إن مبدأ نوح في النجاة ليس خاصا بالخشب، بل هو قانون لكل معاملة ولكل منتج. الطبيب الذي يشخص بدقة هو نجار أرواح، يبني سفينة نجاة المريض. المهندس الذي يحسب متانة الخرسانة هو وريث ألواح نوح، يحمي الناس من الانهيار. نحن اليوم نعيش في طوفان من المنتجات الرديئة والعمل المستعجل والإهمال المقنع. لقد فقدنا بركة السعي حين تركنا مبدأ بأعيننا ووحينا. إن الإتقان في مهنتك هو تعبيرك عن حبك لله ولخلقه. كن صانعا لا يرضى إلا بالأفضل، لا لأجل المال فحسب، بل لأجل أن تكون سفينتك التي هي عملك شاهدة لك لا عليك. إن الأمة التي لا تتقن نجارتها في كل الفنون ستبقى غارقة في تبعيتها للآخرين. فليكن لكل منا جودي يرسو عليه، وهو تمام الإنجاز وطيب الكسب. أيها الأحبة، لنجعل من قصة نوح وسفينته نبراسا يضيء لنا دروب معايشنا. لا تستهينوا بمسمار تغرزونه، أو بكلمة تكتبونها، أو مهمة تؤدونها. كل ذلك جزء من بناء العالم. تذكروا دوما أن الله يحب من إذا عمل عملا أن يتقنه، وأن البركة لا تنزل إلا على الأيدي التي تعمل بعلم وخوف من الله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإتقان، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن يرزقنا حلالا طيبا يعيننا على طاعته. طابت معايشكم بالجد والرضا، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع وجعلنا فيها معايش. تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: استمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا

بأس بعد انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ

مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل

أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، فاختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. آمين. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: آمين.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
4: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
3: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
3: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
3: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
3: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وقالوا مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر ابن أم مكتوم ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرقا، وأغلب المقال فيهم منكرا أفعالهم وهو حديث شهرا، واضب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدلي، فإنه مخالف للسنة والحق في الأول فاتبع عنه. لا زال الحديث حول صلاة الجماعة في هذا الباب، هو الباب الرابع عشر من أبواب كتاب الصلاة في صلاة الجماعة. شرعنا فيه في الدروس الماضية وأخذنا ما تيسر من الفوائد التي تحصل بحافظ على الصلاة خلف الجماعة من فوائد ومصر.

0: صالح ونافع كثيرة، ومن ذلك على كل حال ما يناله المؤمن من رفع الدرجات وتكفير السيئات وتضعيف الحسنات. ذكرنا بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. آخر حديث أخذناه في الدرس الماضي حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: أليس كذلك؟
1: بلى.
0: نعم. فمن يأتي به آخر حديث؟
1: نعم. عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى.
0: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم
1: سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
0: إيش نستفيد من قوله وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد؟ ما نستفيد من قوله وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور؟ هل نستفيد؟
2: نعم.
0: نعم.
2: العلم من السنة على المسلم أن يتوضأ من بيته.
0: نعم. ينبغي له. نعم. من الحظ على أن يتوضأ في بيته، في هذا الحظ على إيش؟ على أن لا يخرج من بيته إلا وهو على طهور، على وضوء. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم من يتطهر يتوضأ من بيته. ما كذلك؟ هكذا ينبغي يكون. هذا ينبغي من الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها، أن كثير من الناس يخرجون من بيوتهم على غير وضوء، ويذهبون إلى دورات المياه التي عدت قرب المساجد، يزاحمون الناس الغرباء هناك، تجد مثلا زحام على ذلك الماء. فينبغي المسلم أن يخرج من بيته وهو على وضوء. هذا الاستبعاد، هذا الحديث. وقال وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، قال ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد، زين، من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة. أيضا كما نبهنا سابقا أن يخرج ماشيا حتى إيش؟ حتى يتوصل إلى هذه الفضيلة، هذه الفضائل. ثم يعمل إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها إيش؟ حسن، ويرفعه بها درجة، زين، ويحط عنه بها سيئة. هكذا من توضأ في بيته، حديث آخر، من توضأ في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقول أن هكذا وشبك بين أصابعه. قال من توضأ في بيته، هكذا ينبغي المسلم. واضح الآن معكم؟
1: نعم.
0: زين، احنا وقفنا في أي بيت وقفنا؟ قول الناظم واختلفوا فقيل فرض عين. خرجنا عندنا من أي بيت؟ من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. قال واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. يعني بعد أن فرغ، بعد ذكر أن فضل الصلاة في الجماعة زين وفوائدها، ذكر الحكم، حكم ما حكم صلاة الجماعة. عرفنا أن صلاة الجماعة فيها فضل عظيم وثواب كثير ولها فوائد كثيرة زين ومنافع ومصالح كثيرة. كان سائل يسأل يقول فما حكم صلاة الجماعة؟ واضح الآن؟
1: نعم.
0: ذكرنا الخلاف. قبل ما نشرح في الأبيات نذكر لكم يعني تعريف الواجب، تفرقوا ما بين فرض العين وفرض الكفاية وبين الواجب المحرم والمندوب والمكروه.

0: إلى غير ذلك. أعطيك من كذا تبدأ بسيطة بتعريف الواجب والمحرم إلى غير ذلك. الواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. الواجب هو ما طلب فعله طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. زين. والواجب والفرض بمعنى واحد، وقيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالواجب لازم والفرض ألزم. عرفتم الفرق ما بين الواجب وما بين إيش؟ ما بين الفرض. ما هو الواجب؟ هو ما طلب فعله طلبا جازما ولا غير جازم؟
1: جازم.
0: أنا في غير جازم يكون مندوب. ما طلب فعله طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. والفرض والواجب بمعنى واحد، وقيل الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالواجب لازم والفرض ألزم. فرض العين هو ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه ولا يسقط بفعل غيره عنه. هذا ايش فرض؟ ايش هذا؟
2: هذا فرض العين. فرض العين.
0: طيب، وفرض الكفايه هو ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فاذا فعله بعضهم سقط عن الباقي. هو ايش؟ ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقي. هذا فرض كفاية. حتى تصور كيف فرض كفاية. تو الصلاة الخمس فرض عين ولا فرض كفاية؟ إذا حضر صلاة الفجر وقام منكم ثلاثة أربعة خمسة وأدوا صلاة الفجر، الباقون لم يصلوا، يكفيهم؟
2: لا
0: ما يكفيهم. ماذا يسمى فرض إيش؟
2: فرض عين.
0: فرض عين. حضر رمضان مثلا يجب على كل مكلف، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: لو صام بعضهم ولم يصم من بعض يسقط عنهم؟
2: لا
0: لا ما يسقط. هذا فرض إيش؟ فرض عين. فرض الكفاية مثلا مثل غسل الميت. غسل الميت مثلا، إذا غسله إذا غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، تجهيز الميت من إيش؟ من غسل وتكفين وصلاة ودفن. هذا من فروض العين ولا من فروض الكفاية؟
2: كفاية.
0: كفاية. غسل وتكفين صلاة دفن فرض كفاية لميت يعمل. كفاية. لو مثلا جاءكم الآن مخبر على أن عندنا ميت، أريد من أحد من يقوم بتجهيزه، قاموا خمسة منكم وذهبوا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه والباقون جلسوا في هذه الحلقة المباركة. طيب، سقط الفرض ولا ما سقط الفرض؟
2: سقط.
0: هؤلاء الذين قاموا بواجبهم حاز الفرض الثواب، وهؤلاء الذين لم يقوموا هل هم ماثمون؟
2: لا.
0: هل عليهم مثل؟ لا.
2: لا.
0: ما عليهم شيء. لأن الفرض سقط عنهم غيرهم. ما يجب فعله على كل مكلف بنفسه، ولا يسقط عنه بفعل غيره، ولا يسقط بفعل غيره عنه. ذي فرض كفاية ما كان وجوبه على جميع المكلفين، فإذا فعله بعضهم سقط عن الباقين. ما كذاك؟ فهمت من الأصل؟ زين. ننتقل إلى حرام. عرفت تعريف الواجب الآن؟ خلاص تعريف الواجب والفرق ما بين الواجب وهيش والفرق ما بين الفرض العين وفرض الكفاية. ضبطتم الآن؟ سنسألكم عنه إن شاء الله. أبوكم معروف معكم. الحرام ما طلب تركه طلبا جازما.

0: شوف هذاك الفرض مو قلت الواجب
1: فعله،
0: هذا الحرام ما طلب تركه طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب، بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله. هذا الحرام هو ما طلب تركه طلبا جازما، بمعنى أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فايش آخر فاعله. واضح. المندوب، المندوب هو ما طلب، ما طلب فعله طلبا أكمل
1: غير
0: جازم. شكرا حسنت. ما طلب فعله طلبا غير جازم، ما طلب فعله طلبا غير جازم، بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هو ما طلب فعله طلبا غير جازم، بمعنى أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه، المكروه هو ما طلب تركه طلبا غير جازم، بمعنى أنه، بمعنى أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. زين، ايش بقي من احكام الشرع الخمسه؟ مباح. المباح وما كان من الافعال غير مامور به ولا منهي عنه، وما كان من الافعال، من الافعال غير مامور به ولا منهي عنه لذاته، غير مامور به ولا منهي عنه لذاته، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب الا بالنية. هذا المباح، وما كان من الأفعال غير مأمور به ولا منهي عنه لذاته، ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بالنية. لعل بعد نقف عن هذه التعريفة بعد. زين، بقي ماذا؟ بقي السنة. السنة هي الطريقة المسلوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة المسلوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة المؤكدة، ما أكد طلب فعله، ما أكد الطلب فعله من المكلفين، فمن تركه فهو خسيس المنزلة عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. فإيش السنة المؤكدة؟ ما أكد طلب فعله من المكلفين، فمن تركه فهو خسيس المنزلة عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. عرفتم؟
1: نعم.
0: نعيدها مرة العبارة.
1: نعم.
0: هو السنة المؤكدة، ما أكد طلب فعله من من؟
1: من المكلفين،
0: فمن تركه فهو خسيس المنزل عند المسلمين، ولا يفضي به الحال إلى الفسق. زين. التطوع، التطوع هو التبرع بما لا، بما لا يلزم، التبرع بما لا يلزم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هو التبرع بما لا يلزم. النفل، النفل زيارة عبادة شرعت لنا لا علينا، زيارة عبادة شرعت لنا لا علينا. كتبتم؟
1: نعم.
0: نعم
1: كتب.
0: النفل ايش النفل؟
1: زيادة عبادة شرعت لنا
0: لا علينا.
1: لا علينا.
0: طيب. وقيل إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والنفل والتطوع والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. وقيل إن إيش؟ إن المندوب والمستحب والمرغب فيه والتطوع والنفل والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة ألفاظ مترادفة ومعناها واحد.

0: وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. ويهما رأى العبارة المندوب وماذا؟ المستحب والمرغب فيه والتطوع والنفل والحسن والسنة والفضيلة والوسيلة، الفاظ مترادفة ومعناها واحد، وهو ما رجح الشارع فعله على تركه وجاز تركه. كان الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله في حلقة الآتية
1: إن شاء الله.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له

اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: الكهف، ملهمة المؤمنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم وآواكم إلى كهف رحمته وكنف عنايته. في رحلة النفوس في رحاب ربها وظلال كتابه الكريم تتجلى سورة الكهف واحة إيمانية وارفة الظلال، تأخذها بجمال بيانها من صخب الحياة وموجات فتنها لتزودها بنور يضيء لحظات أيامها. آيات تتلى ودليل هداية ومنهج حياة تلهم المتدبرين في أبعاد حياتهم كافة. فثم زاد للثبات والبصيرة عند التنقل بين بيناتها وقصصها الحق، تلهم أن الكثرة ليست مقياسا للحق، وأن اعتزال الفتن واللجوء إلى الله أرحب من اتساع الدنيا إن طغى فيها الباطل. كما تذكرنا بأن المال والجاه من العوارض الزائلة، والباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. هي منارة المنهج والعمل، يمتد إلهامها إلى أبعاد الحياة العملية، فيتلقى المتدبر درسها البليغ في الاستسلام.

0: قيام لحكم الله الخفية فيرضى بقضاء الله مطمئنا موقنا أن وراء القدر وإن أوجع وآلم رحمة تتوارى، كما يظهر له في تدبره زاد التمكين المسؤول فتلهمه أهمية الأخذ بالأسباب وتسخير القوى والمعارف والمهارات لإعمار الأرض ونفع الناس ونصرة المستضعفين. فالإيمان حركة وإصلاح. سورة الكهف بتدبرها تعيد النفس ترتيب أولوياتها ليخرج منها المتدبر بقلب أعظم ثباتا وعقل أكثر رشدا وروح أجمل صلة بربها، هي حصن المؤمنين وزادهم الدائم المتجدد، يعصم من الزلل ويلهم سبل الرشاد. هو الذكر فأوي إلى كهفه لتهنى بنشر شذا عرفه، وفي ظله اللطف فالجأ له، فإن السعادة في لطفه تقي شر دهرك أفياؤه وتحمي حياتك من صرفه. فسبحان من صاغ كهفا لنا وألهمنا الرشد في ظرفه. فهيا بنا لله ربنا إلى كتاب يوقظ القلوب من غفلتها ويفتح للنفوس أبواب يقينها وطمأنينتها ويلهمها سبيل رشدها وهدايتها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فعليهم غضب من الله، وذكرنا في هذه الجملة وجوها: وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه بدلا، أو على جعله مفعولا به لفعل الذم المقدر، تكون هذه الجملة، وهي الجملة فعليهم غضب من الله، لها صلة بالجملة أو بالأسلوب من شرح بالكفر صدرا، وذلك على جعل من اسم شرط، أو على جعل من اسما موصولا وإعرابه مبتدأ، فتكون الجملة فعليهم غضب من الله جملة جواب الشرط من شرح بالكفر صدرا، فهي جملة لها محل من الإعراب. لتحقق الشرطين اللذين تكون بهما جملة جواب الشرط جملة لها محل من الإعراب، فإن حرف الشرط جازم والجواب مقترن برابط وهو الفاء. وعلى جعل من مبتدأ على أنها اسم موصول تكون هذه الجملة خبرا للمبتدأ، فهي في محل رفع. وعلى جعل من شرح بالكفر صدرا اسم شرط، فإن اسم الشرط يعرب في هذا الموضع مبتدأ، والمبتدأ لا بد له من خبر، وعلى هذا يكون الخبر على وجه جواب الشرط من جهة أخرى، فإن الجملة فعليهم غضب من الله تكون جملة جواب الشرط من جهة، وتكون خبرا للمبتدأ من جهة أخرى، فيكون لها محلان.

لاختلاف السبب، وذلك شيء جائز، فإن الجملة الواحدة على تنوع وجوه الإعراب أحيانا يجوز فيها أو تجوز فيها وجوه

أحكام أو الوجوه على جعلها جملة لها محل من الإعراب. فعليهم غضب من الله، فعلى وجه يجوز في هذه الجملة أن تكون خبرا، وعلى وجه آخر يكون الخبر جملة فعل الشرط وهي شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه ثالث يكون الخبر مجموع الجملتين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فإن مجموعهما في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الشرط من شرح بالكفر صدرا، وعلى وجه رابع فإن الخبر هو الجملة التي يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط، والجملة شرح بالكفر صدرا فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز على هذا الوجه أن تكون هي الخبر. والجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فجاز أن تكون هي الخبر. ولهم عذاب عظيم، جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي قبلها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لهم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجار والمجرور لهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن لهم أو يكون لهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. عذاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، عظيم صفة لكلمة عذاب مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها، والجملة الاسمية لهم عذاب عظيم معطوفة على الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله، والجملة فعليهم غضب من الله يجوز أن تكون في محل جزم، فتكون هذه الجملة في محل جزم، ويجوز أن تكون في محل رفع فتكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه، سواء كان العطف عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة أو عطف شبه جملة على شبه جملة، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السابعة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد المئتين من المصحف الشريف. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وخبر المبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك الجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، والباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، أن أخت إن التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، تنصب المبتدأ اسما لها وترفع

الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني أن اسمها وخبرها. أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأن هنا حرف مصدر. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الميم ميم الجمع، والساكن الثاني هو السين من الفعل استحب. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. استحب فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وواو الجماعة محذوف في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين وهما الواو وهو واو الجماعة، والساكن الثاني هو اللام من كلمة الحياة. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحياة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الدنيا صفة لكلمة الحياة، صفة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة المقدرة على آخرها. منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون، فلا تظهر عليه علامات الإعراب. على الآخرة جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من كلمة على واللام من كلمة الآخرة. فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الآخرة اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر على متعلق بالفعل استحب، استحب على الآخرة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل استحب، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل استحب. والجملة الفعلية استحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالباء، والتقدير على جهة التقريب للمعنى ذلك باستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة. والجار والمجرور بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الإشارة ذلك، ويكون حرف الجر وهو الباء متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أو كان بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر ذلك

0: بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذا الاستئناف أن يكون بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر والتقدير بما كان ذلك الأمر، فيأتي الجواب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. فالذي أوصلهم إلى تلك الحال وبلغ بهم إلى تلك الدرجة حبهم للحياة الدنيا أكثر من حبهم للآخرة والعياذ بالله، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. عطف على أنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم أن اسم الله الله اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وخبر أن الجملة الفعلية لا يهدي القوم الكافرين، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطراً وأطيبها أنساً وأفضلها جناً وأروعها مرءاً وأنظرها زهراً رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور

0: إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لنا مع الآية التي تحمل الرقم 26 مع 100 من آيات سورة البقرة وقفات متعددة، وهذا اليوم سنقف حول هذه الآية وقفات لا بأس بها.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها مستعينا به إفادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ

0: صدق الله العظيم. أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا خص إبراهيم عليه السلام أهل هذا البلد بقوله وارزق أهله من الثمرات؟
1: إن هذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام ليس فيه محابات لأهل تلك البلاد، وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق لأهل هذه البلد لأجل أن يتفرغوا لعبادة الله. فالرخاء والأمان فعلا هما عماد استقرار الناس وحضارتهم، فقد دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا البلد آمنا أولا، ثم دعاه بإدرار الرزق على أهل هذه البلاد ليكونوا مقيمين للمدينة الفاضلة.
2: مقيمين للمدينة الفاضلة؟
1: نعم، المدينة الفاضلة عمادها إخلاص التوحيد لله وإقامة شعائره وترك مناهيه. وقد جاء بعد ذلك إفلاطون يبحث عن المدينة الفاضلة بعد مئات السنين من إبراهيم عليه السلام، فهو الذي، أعني إبراهيم عليه السلام، هو الذي أسس المدينة الفاضلة، لأنه دعا ربه أن يجعل هذا البلد آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات، وذلك قوام العيش والحياة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: وما المراد بالثمرات هنا؟ هل نوعا معينا من أنواع الثمرات؟
1: الثمرات في الحقيقة جمع ثمرة، والثمرة تجمع على ثمرات وثمار.
2: فهل لها جمع آخر يا أستاذنا؟
1: نعم، أثمار وثمر، يقال ثمرة وثمار وأثمار وثمر،
2: وجميعها جموع صحيحة.
1: نعم، كأكمة وآكام وأكم، هكذا يكون الجمع، وهذا خاص بهذا النوع من المفردات، يجمع على أربعة جموع. والثمرة من كل الثمرات، من ثمرات الأعناب والرمان وغير ذلك من الفواكه، ولم يخص ثمرة من ثمرة، قال وارزق أهله من الثمرات. ولعل الثمرة مرادف تمرة.
2: تمرة؟
1: نعم، لأن التمرة بالتاء لثمر النخيل خاصة، وما عدا النخيل يقال عنه ثمرة، ويقال أيضا أثمرة النخل وثمرة النخل، لكن أهل الحجاز يخصون التمرة هذا الاسم بما تثمره النخل.
2: ولكن يا أستاذنا، إذا قلنا إن الثمرات جمع، جمع لثمرة، فما أصل الجموع البقية؟
1: أصلها هكذا جمع ثمرة أيضا، أثمار وثمر وثمار.
2: هل نقول ثمر؟

0: نعم، ثمرة وثمر، كأكمة وأكم، وقصبة وقصب.
1: أستاذنا،
0: نعم
1: جاء هنا وارزق أهله من الثمرات،
0: نعم مقترنا بمن،
1: ولم يأتي ارزق أهله ثمرات،
0: أو الثمرات.
1: فما المغزى من ذلك يا أستاذنا؟
0: المغزى من ذلك واضح، الثمرات لا يحيط بها محيط، وإنما يحيط المحيط من الخلق ببعض منها، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات. ثم إن الثمرات ليس لها أصول هناك، فهناك لا ينبت الشجر، لا تنبت النخيل ولا الأشجار، ولذلك قال وارزق أهله من الثمرات، فهو شيء غريب على تلك البلدة، كما قال تعالى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فليس في ذلك الوادي لا أشجار ولا نخيل، وإنما يجبى إليه ثمرات كل شيء من خارج البلد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لا تفسر لنا قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
0: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق خاصا بالمؤمنين.
1: خاصا بالمؤمنين؟
0: نعم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي من صدق منهم بالله تصديقا جازما أنه رب كل شيء، وباليوم الآخر يوم القيامة، فيوم القيامة الإيمان به قيد الفتك، ذلك أن الإنسان إذا آمن بالله وآمن أن هناك يوم حساب سيرد إليه، أمسك عن أن يضر غيره وأخلص العبادة لربه.
1: ولكن يا أستاذنا، لماذا جاء هذا القيد من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟
0: دعا إبراهيم ربه أن يكون هذا الرزق من الثمرات لأهل هذه البلد، للمؤمنين بالله وباليوم الآخر خاصة.
2: ولكن يا أستاذنا، لما خص المؤمنين بهذا الدعاء رغم أن الخلق جميعا هم عيال الله؟
0: جميل جدا، إبراهيم عليه السلام حينما خص المؤمنين بهذا الدعاء وأن يكون الرزق خاصا لهم، لم يقصد من ذلك حرمان الآخرين وأنهم لا يستحقون، وإنما قصد من ذلك أن هؤلاء المؤمنين بالله وباليوم الآخر إذا رزقوا وكان معهم الرخاء تفرغوا للدعوة إلى ربهم، للدعوة إلى الله، وكانوا هم عماد الأمة، فدعوا الشعوب الأخرى إلى توحيد الله، لأن الاستقرار أساسه الرخاء. وأما الكفار وإن كانوا لا يستحقون الرزق من الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بالجميع في هذه الدنيا.
1: هل معنى يا أستاذنا أن غير المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يكون لهم رزق أم ماذا؟
0: على أي حال، كل ما في هذه الحياة من نعم الله تعالى على عباده جميعا رزق منه، من حرام أو حلال، ولكن الحرام يكون حراما للملابسات التي تحيط به، فالكافر يرزق والمؤمن يرزق، وكل ما في هذه الحياة رزق، ولكن بعض العباد يستحق الرزق لشكره، وبعضهم لا يستحقه حتى ولو أعطي له لكفره.
2: وبهذا يا أستاذنا نختم حديثنا لهذا اليوم،
0: على أن تكون لنا وقفة أخرى بإذن الله تعالى حيال هذه الآية في الحلقة القادمة
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

لو فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرون

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة ربي وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، لازلنا نتحدث عن الدروس والعبر في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء، دروس وعبر من مشهد قرآني. يقول الله جل في علاه على لسان إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. في اللقاء الماضي ذكرنا طرفا من قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين. ونذكر هنا ونقول على أن هذا كان من دعاء الأنبياء عليهم السلام. سنجد هنا في دعاء إبراهيم عليه السلام: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وفي قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وذكرنا عن سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن نستفيد من هذا، أي من التعبير بألحقني بالصالحين وأدخلني في عبادك الصالحين، أن هذا الصلاح أيها الإخوة والأخوات إنما يكون في الانضمام إلى الجماعة المؤمنة. ما يكون الإنسان فرد وحده هكذا قابع في زاوية. الإسلام هو دين الجماعة، هو دين الوحدة، هو دين الاتحاد. ولذلك نجد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. لاحظ معي، إذن ألحقني بالصالحين فيه أن يكون هذا الإنسان مع الجماعة. أخبروني بالله عليكم، من أكثر البشر، بل أكثر المخلوقات على الإطلاق إيمانا وصلاحا وفضلا وعلما بالله عز وجل وقربا منه؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله النبي الطاهر الزكي. هذا النبي الله عز وجل يخاطبه ويقول له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سبحان الله، النبي يصبر نفسه، يكون مع الجماعة، يكون مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وسنجد أيضا في قصة موسى عليه السلام كما في سورة طه، عندما يرسل الله عز وجل موسى عليه السلام إلى فرعون في هذه المهمة وفي هذا العمل، يدعو الله موسى عليه السلام بهذا الدعاء:

0: ليكون معه هارون عليه السلام. يقول الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. فموسى عليه السلام هو الذي يدعو أن يكون معه سيدنا هارون عليه السلام، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وسنجد في مشاهد القصص القرآني أن الذي يخاطب فرعون ويحاوره هو موسى عليه السلام وليس هارون. وعلى ذلك أيها الإخوة والأخوات، نأخذ من هذا درسا، أن يكون هذا المسلم مع الصالحين في أماكنهم، في مساجدهم، في حلقات الذكر، في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، في خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا جانب، وجانب آخر نذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين.

0: اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.